0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أحبتي الكرام، إخواني وأخواتي المستمعون والمستمعات، ها نحن وإياكم نصل إلى آخر حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان مع الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، لنتكلم وإياكم عن آخر وسيلة من وسائل تقوية الإيمان، بل هذه الوسيلة هي من أهم الوسائل التي ينبغي أن لا ننساها، تذكر الموت وما بعد الموت ومصيرنا الذي سنذهب إليه. ها نحن وإياكم نصل إلى آخر المطاف في هذا البرنامج، لنقف وإياكم مع هذه الوسيلة التي لو تذكرناها لكان ذلك أدعى أن يكون قربنا من الله أكثر. فمن وسائل تقوية الإيمان وتجديده وزيادته أن يذكر الإنسان الموت والبلى، أن نكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات والأحباب، أن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ما هو هادم اللذات؟ الموت، حكم قد حكم الله جل وعلا به على الناس جميعا، ولا بد لكل واحد منا، لكل مخلوق خلقه الله جل وعلا في هذه البسيطة، أن يلاقي حتفه. ينبغي أن نكثر من ذكر هادم اللذات. ليس المطلوب أن تذكر هادم اللذات، بل أن تكثر من ذكر هادم اللذات، لأن هذا يعينك على الرجوع إلى الله عز وجل وعلى زيادة إيمانك بربك جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هذا الموت ما ذكر في كثير إلا قلله. كل شيء تملكه تفقده في ثانية واحدة، حينما يقف القلب أو تنمو الخلايا نموا عشوائيا، أو حينما يتجمد الدم في العروق بلحظة واحدة، يغدو الإنسان من أهل القبور. لا إله إلا الله. لذلك لئلا يقع الإنسان في ندم شديد ويقول كما أخبر الله:

برزخ إلى يوم يبعثون. يا الله، يجيبه الله جل وعلا: كلا، لا رجعة بعد الموت. لذلك أحبتي، ما من واعظ كالموت، هو الواعظ الصامت. في حياتنا واعظان: واعظ ناطق وهو القرآن الكريم، وواعظ صامت ألا وهو الموت. ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، لأنك لا تدري متى يأتيك الأجل، متى يأتيك الموت. من وضع أملا في الدنيا طويلا فهو من الكبائر. ولذلك تكلمنا عن قصر الأمل، أنه يزيد الإيمان. أحبتي الكرام، نحن ندخل لبيوت الله كل يوم، ولا بد من يوم ندخل إلى بيت الله ليس لنصلي بل ليصلى علينا. ندخل اليوم بأقدامنا مشيا على أقدامنا، نسير برضانا باختيارنا، وسيأتي يوم نحمل على أكتاف الناس لا نستطيع فيه المشي إلى بيوت الله جل وعلا. نخرج من بيوتنا كل يوم ونعود، ولا بد من يوم نخرج فيه ولا نعود. هذه حقيقة،

ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الموت بداية ونهاية، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الموت بهذه اللذات، إنها مشاهد الحقيقة والمطلق. يتأسف أهل الدنيا على فقيدهم، يبكون ينوحون يشقون الجيوب يلطمون الخدود، وإن كان هذا مخالفا فلا يرجعونه ولا يؤثرون، لا يمكن أبدا أن يكون هذا كله سببا في إعادته، لأن سلطة الموت تتحدى الأطباء والخبراء واللذات وتثبت تحديها في كل الأوقات والأحيان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عانى من سكرات الموت، لما جاءه الموت بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في الماء البارد ويضعها على وجهه ويقول آه والله إن للموت لسكرات، والله إن للموت لسكرات، من هو هذا الذي يتحدث ويقول أن للموت سكرات؟ أفضل الخلق وأحبهم إلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت. لما دخلت إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها تبسم في وجهها، فلما رأت والدها في هذا الموقف نعت أباها وقالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يحتضر ويقول بل الرفيق الأعلى، لما خير أن يبقى أو أن تؤخذ روحه ويذهب إلى جوار ربه، فأجاب بل الرفيق الأعلى، ثم سقطت يده صلى الله عليه وسلم ليفارق هذه الحياة. ولا بد أن يأتي هذا الموقف على كل مخلوق في هذه البرية، على كل نفس منفوسة في هذه الأرض، لا بد وأن يذوق مما ذاق منه كل أحد، كل من عليها.

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، لو كنا نتذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات لخفت الآفات وقلت الآلام وقل التهافت نحو الدنيا وحطامها، وبالمقابل لزاد إيماننا بربنا. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا وإياكم بالحسنى. أحبتي، إلهنا نكون قد أنهينا هذه الوسائل في هذا البرنامج، برنامج كيف نقوي الإيمان. عشنا وإياكم فيه مع 30 حلقة من حلقات هذا البرنامج، حاولنا فيها أن نضع بعض الوسائل العملية، سواء كانت قلبية أو وسائل عملية نطبقها على أرض الواقع، من خلالها نستطيع أن نقوي إيماننا بربنا جل وعلا. آمل أن أكون قد وفقت في طرح هذا الموضوع وفي عرضه بين يديكم، وأنا أعلم يقينا بأنه ممن يستمع إلي من هو قادر أن يتكلم وأن يعرض وأن يقدم أفضل مما قدمت وأفضل مما عرضت، لكن هو التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل في عليائه أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل في عليائه أن يجعلنا وإياكم من رفقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سنة.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: اشتعلت واخاف عن الاخرات وقود المشعل ايامي.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من قهوة مأربية. صباح الخير يا مأرب، صباح الخير من مدينة تعرف جيدا معنى أن يبدأ الصباح في وقت لا تشبه فيه الأيام بعضها، ومع ذلك تفتح عينيها كل يوم وتقول قد يكون هذا الصباح مختلفا قليلا عن غيره، وقد تكون في القلب أشياء كثيرة لا نتحدث عنها، وقد يكون هناك من بدأ يومه وهو يفكر في أهله، ومن بدأها وهو يترقب أخبارا في شخص آخر عزيز عليه، ومن خرج من بيته متجها لعمله، ومن بقي في بيته يدعو أن تمر هذه الأيام بخير. لكن رغم كل هذا هناك شيء جميل في هذا الشعب لا يتغير، أننا نعرف كيف نكمل. نحن لا نقول أن الأيام سهلة ولا نتظاهر بأن كل شيء طبيعي، لكننا نعرف أن الحياة لا تنتظر حتى تصبح ظروف مثالية.
5: نعم عزيزي المستمع، لهذا تجد الأم تبدأ صباحها والأب يذهب إلى عمله، والطالب يفتح كتابه، والموظف يتجه إلى مكتبه، والمرأة تواصل عملها، والتاجر يفتح متجره، والمزارع يتجه إلى أرضه. كل واحد منهم يقول بطريقته الحياة مستمرة. هذه ليست جملة عابرة، هذه قوة أن تستمر في أداء واجبك، وأن تحافظ على بيتك، وأن تهتم بمن حولك، وأن تتمسك بأملك رغم كل ما يدور حولك. هذا بحد ذاته نوع من الصمود. وفي هذا الصباح أعزائي المستمعين، ونحن نعيش هذه المرحلة، لا يمكن أن ننسى رجالا بدأوا يومهم في أماكن أخرى بعيدا عن دفء بيوتهم، يؤدون واجبهم، يحرسون مواقعهم، بينما هناك أم تدعو لهم، وزوجة تنتظر، وأطفال يتمنون أن يعودوا سالمين. لهؤلاء نقول أنتم حاضرون في دعائنا وفي قلوب أهلكم، وفي كل صباح نبدأه ونحن نسأل الله أن يحفظكم ويردكم سالمين. ولأسرهم نقول أيضا نعرف أن وراء كل رجل في الميدان أسرة تحمل الكثير من الدعاء والصبر، وأن لكل أم وأب وزوجة وطفل حكاية لا يعرف تفاصيلها إلا الله سبحانه وتعالى.
4: نعم مستمعنا الكرام، لكن صباحنا اليوم ليس صباح خوف بل صباح ثبات، لأن الإنسان عندما يعرف أن وراءه أهلا يحبونه، وأرضا ينتمي إليها، وأحلاما يريد أن يراها تتحقق، يصبح أكثر قدرة على مواجهة الأيام بثبات. وأحيانا عندما تمر بنا ظروفا صعبة نكتشف أشياء لم نكن نعرفها عن أنفسنا، نكتشف أننا أقوى مما كنا نظن، نكتشف أن كلمة سأكمل يمكن أن تكون أقوى من كثير من الكلام، ونكتشف أن الإنسان لا يحتاج دائما أن يعرف نهاية الطريق حتى يواصل السير فيه، يكفي أن يعرف خطواته القادمة، وهذا ما نحتاجه اليوم. لا نفكر في كل الطريق دفعة واحدة، نأخذها هذا اليوم كما يأتي، نقوم بأعمالنا، نهتم بأهلنا، نطمئن على من نحب، ونساعد بعضنا، ونترك في يومنا مساحة صغيرة للأمل، لأن الأمل في الأيام الصعبة ليس طرفا، الأمل هو الذي يجعل الأم تستمر، وهو الذي يجعل الطالب يفتح كتابه، وهو الذي يجعل الشاب يفكر في عمله ومستقبله، وهو الذي يجعل المرأة تبدأ مشروعا أو تذهب إلى عملها أو تتعلم مهارة جديدة أو تربي أبنائها تربية حسنة، وهو الذي يجعلنا نؤمن أن ما نعيشه اليوم ليس الصورة الأخيرة لحياتنا.
5: إذن في النهاية قد لا نستطيع أن نتحكم في كل ما يحدث حولنا، لكننا نستطيع أن نختار ماذا نضع في قلوبنا، فلنضع فيها الثبات بدل اليأس، والدعاء بدل القلق، والعمل بدل الانتظار، والأمل بدل الاستسلام، ولنترك للغد أمره. أما هذا الصباح فهو بين أيدينا، فنبدأه كما يليق بمأرب، بهدوء، بثقة، وبقلب يقول: نحن نعرف أن الأيام تتغير، ونعرف أن الشدة لا تدوم، ونعرف أن بعد كل مرحلة هناك مرحلة جديدة، فقط علينا أن نصل إليها ونحن ما زلنا واقفين. هذه هي قهوة مأربية، ومن هنا نبدأ صباحنا.
4: صباح الكرام، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الحب. سنكون معكم في حلقة اليوم للإعداد والتقديم، أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر اللغمس.

0: ونعود لكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرتنا الصحية. وفي حديثنا عن هذه الفقرة سنتحدث عن كيف تتغلب على الصداع الصباحي. عزيزي المستمع، قد يبدأ يومنا أحيانا بطريقة لا نتوقعها. نستيقظ من النوم، نفتح أعيننا ونشعر بدل النشاط والراحة بألم في الرأس. قد نتساءل لماذا أشعر بالصداع وأنا استيقظت؟ ألم بما يكفي؟ الصداع الصباحي من المشكلات التي قد تتكرر لدى بعض الأشخاص وله أسباب متعددة. بعضها يرتبط بعادات النوم ونمط الحياة، وبعضها قد يحتاج إلى انتباه تقييم طبي. لذلك من المهم ألا نتعامل معه دائما على أنه مجرد ألم عابر.
1: نعم رحمة، ومن أكثر الأسباب ارتباطا بالصداع الصباحي مشكلة النوم. قد ينام الإنسان ساعات
2: طويلة لكنه لا يحصل على نوم مريح فعلا، فالشخير المستمر وصعوبة التنفس أثناء النوم والاستيقاظ المتكرر كلها أمور يمكن أن تؤثر في جودة النوم، وقد يرتبط بعضها بانقطاع التنفس أثناء النوم. والشخص الذي يعاني من هذه المشكلة قد لا يدرك ما يحدث أثناء نومه، لكنه قد يستيقظ في الصباح وهو يشعر بالصداع أو التعب، وقد يظل يشعر بالخمول خلال النهار. لذلك إذا لاحظت عزيزي المستمع أنك تستيقظ باستمرار مع الصداع، أو أخبرك من حولك بأنك تشخر بشدة أو تتوقف عن التنفس أثناء النوم، فمن الأفضل عدم تجاهل الأمر والتحدث مع طبيب لتقييم الحالة. أما بالنسبة للنوم الصحيح، انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ يمكن أن يساعد الجسم على الحصول على راحة أفضل. حاول قدر الإمكان أن تذهب إلى النوم وتستيقظ في أوقات متقاربة يوميا، وأن تمنح نفسك ساعات نوم كافية. ومن المهم أيضا أن تنتبه إلى ما نفعله قبل أو أن ننتبه إلى ما نفعله قبل النوم. كثير منا يضع الهاتف بجانب الوسادة ثم يقول سأشاهد شيئا بسيطا قبل أن أنام، فإذا بساعة أو ساعتين تمر ونحن نتصفح الأخبار أو مواقع التواصل أو نشاهد المقاطع، خاصة مقاطع الريلز القصيرة.
0: فعلا الجسم قد يكون مستعدا للنوم، لكن العقل ما زال في حالة نشاط، ولهذا من الأفضل أن نخفف استخدام الهاتف والأجهزة قبل النوم. كذلك نبتعد عن الأنشطة التي تجعل العقل أكثر يقظة، ونحاول أن نجعل آخر فترة من يومنا أكثر هدوء. النوم عزيزي المستمع ليس مجرد عدد ساعات نقضيها في السرير، وإنما راحة يحتاجها الجسم والعقل معا. هناك جانب آخر قد لا ننتبه إليه، هو القلق والتوتر. عندما يمر الإنسان بفترة مليئة بالضغوط، قد يحمل يومه معه إلى فراشه، يضع رأسه على الوسادة، لكن الأفكار لا تتوقف. يفكر في العمل والمسؤوليات والمشكلات والأحداث التي مر بها خلال اليوم. ربما يبدأ في التفكير في اليوم التالي قبل أن ينتهي يومه الحالي. هذه الحالة من التوتر عزيزي المستمع قد تؤثر في النوم، وقلة النوم أو اضطرابه قد ترتبط بدورها بصداع الصباحي. لذلك حاول قبل النوم أن تمنح عقلك فرصة للهدوء. ليس المطلوب أن تحل كل المشكلات قبل أن تنام، فبعض الأمور يمكن أن تنتظر حتى الصباح. يمكنك أن تقرأ شيئا هادئ، أو تستمع إلى ما يساعدك على الاسترخاء، أو تبتعد قليلا عن الهاتف والأخبار، وتمنح نفسك دقائق من الهدوء قبل أن تغلق عينيك. أحيانا يكون أفضل ما تقوله لنفسك في نهاية اليوم: ما لم أستطع حله اليوم سأتعامل معه غدا.
2: بالطبع عزيزي المستمع، فالراحة ليست ترفا، والجسم الذي يعمل طوال اليوم يحتاج إلى فرصة ليستعيد طاقته. ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن ترتبط بالصداع الصباحي صرير الأسنان أو الضغط عليها أثناء النوم. قد يضغط الشخص على أسنانه أو يطحنها دون أن يشعر، وقد يحدث ذلك لبعض الأشخاص بشكل أكبر مع التوتر والقلق. وقد يستيقظ الشخص في الصباح وهو يشعر بصداع أو ألم في الفك أو حساسية في الأسنان أو ألم في الأذن دون أن تكون هناك مشكلة واضحة في الأذن. وقد يلاحظ أحد أفراد الأسرة صوت احتكاك الأسنان أثناء النوم. إذا كانت هذه العلامات موجودة، فمن الأفضل استشارة طبيب الأسنان أو الطبيب لمعرفة أسبابه. وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى استخدام واقي ليلي للأسنان حسب تقييم الطبيب. لكن السؤال المهم هنا: متى يكون الصداع الصباحي أمرا يحتاج إلى مراجعة الطبيب؟ أعزائي المستمعين، ليس كل صداع صباحي يعني وجود مشكلة خطيرة. قد يكون السبب قلة النوم أو اضطراب النوم أو التوتر أو صرير الأسنان أو أسباب أخرى كما تحدثنا سابقا. لكن عندما يصبح الصداع متكررا أو شديدا أو مختلفا عن المعتاد، فمن الأفضل ألا نتجاهله. إذا كان الصداع يتكرر مرتين أو أكثر في الأسبوع، فهذه علامة تستحق الانتباه والتقييم الطبي، خصوصا إذا استمر لفترة.
0: إذن كذلك إذا كان الصداع مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى والغثيان والقي واضطراب الرؤية أو فقدان الوعي أو ضعف واضح أو ضيق في التنفس، وإذا ظهر صداع بعد إصابة في الرأس، فمن المهم أيضا طلب التقييم الطبي. الأمر نفسه ينطبق على الصداع الجديد أو المتكرر لدى كبار السن أو الأطفال، أو الصداع لدى شخص لديه تاريخ مرضي مهم. فهذه الحالات أعزائي المستمعين تحتاج إلى تقييم مناسب بدل الاعتماد على المسكنات بشكل متكرر. هنا نصل إلى عادة شائعة جدا، نشعر بالصداع فنأخذ مسكن ويختفي الألم ونكمل يومنا. قد يكون هذا مناسب في بعض الحالات البسيطة، لكن إذا أصبح الصداع يتكرر بشكل مستمر فلا ينبغي أن يكون الحل الوحيد هو تناول المسكنات كل مرة، لأن المسكن قد يخفف الألم لكنه لا يعالج بالضرورة السبب الذي يقف وراء تكرار الصداع. الأفضل أعزائي المستمعين أن نسأل أنفسنا: هل نومي منتظم؟ هل أستيقظ مرهقا؟ هل أغاني أو أعاني من الشخير؟ هل أضغط على أسناني أثناء النوم؟ وهل أمر بفترة توتر وضغط؟ وهل الصداع أصبح أكثر تكرارا أو شدة؟ هذه الأسئلة كلها البسيطة قد تساعدنا على الانتباه إلى السبب وتحديد الوقت الذي نحتاج فيه إلى استشارة الطبيب.
2: بالطبع في النهاية أعزائنا المستمعين، الصداع الصباحي ليس بالضرورة علامة على مشكلة خطيرة، لكنه أيضا ليس شيئا يجب أن نتجاهله عندما يصبح متكررا. تعلم أن تستمع إلى جسمك. إذا احتاج إلى النوم امنحه النوم، إذا احتاج إلى الراحة امنحه الراحة، وإذا أرسل لك إشارة متكررة فلا تتجاهلها. فالصحة لا تبدأ عندما نمرض، وإنما تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي نعتني بها كل يوم. ونوم جيد ومنتظم ليس مجرد وسيلة للتخلص من التعب، بل هو جزء أساسي من صحة الجسم والعقل، وقد يكون أول خطوة نحو صباح أكثر نشاطا ورحمة. دمتم بخير وصحة وعافية مستمعي الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لإكمال فقراتنا.

0: من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية، وحديثنا اليوم هو كيف تحافظ على توازنك حين تضغط عليك الحياة. أصدقائنا المستمعين، في بعض الأيام لا يكون أكثر ما نحتاجه هو أن تتغير الظروف من حولنا بقدر ما نحتاج أن نتعلم كيف نتعامل معها. هناك أيام تبدأ بالكثير من التفكير وتمضي بالكثير من المسؤوليات وتنتهي بعقل ما زال يبحث عن إجابات لأسئلة لم يجد لها إجابة بعد. قد يكون الإنسان جالسا في مكانه لم يكن أو لم لكن عقله في أماكن كثيرة، يفكر في الغد ويستعيد أحداث الأمس ويقلق من أشياء لم تحدث أصلا، وهنا يبدأ التوتر بالتسلل إلى حياتنا بصورة هادئة. قلة التركيز، سرعة انفعال، اضطراب في النوم، وشعور بالإرهاق، وأحيانا فقدان الرغبة حتى في الأشياء التي كنا نستمتع بها. لكن هل نستطيع أن نعيش دون ضغوط يا كي رحمة؟
1: نعم، ربما لا، فالضغوط جزء من الحياة، وما نستطيع أن نغيره هو طريقة تعاملنا معها. أول ما نحتاجه هو أن نتوقف عن محاولة حل كل شيء في وقت واحد. عندما تتراكم عليك المسؤوليات لا تنظر إليها كلها دفعة واحدة، لأن العقل عندما يرى قائمة طويلة من المشكلات قد يشعر بالعجز قبل أن يبدأ. قسم ما أمامك، اسأل نفسك ما الشيء الذي أستطيع إنجازه اليوم، وما الذي يمكن تأجيله، وما الذي لا أملك السيطرة عليه من الأساس. هذه الأسئلة مستمعين البسيطة تساعدك على استعادة الشعور بالسيطرة بدل أن تترك القلق يقود اليوم كله. ومن الأمور المهمة أيضا أن تمنح عقلك فترات راحة. ليس من الضروري أن تكون متابعا لكل شيء طوال الوقت. كثرة الأخبار والتنقل المستمر بين الهاتف ومواقع التواصل ومتابعة التفاصيل المقلقة يمكن أن تجعل العقل يعيش في حالة تأهب مستمر. خذ وقت بعيد عن الشاشة، اجلس مع أسرتك واشرب قهوتك بهدوء، امشي قليلا واقرأ شيئا تحبه، أو حتى اجلس لدقائق دون أن تفعل شيء. قد تبدو هذه الأشياء بسيطة، لكنها تقول لعقلك ليس عليك أن تكون في حالة استعداد طوال الوقت.
0: بالطبع عزيزي المجتمع، ومن المهم كذلك أن ننتبه إلى حديثنا الداخلي. أحيانا يكون الإنسان أقسى على نفسه من أي شخص آخر، يقول لنفسه أنا لا أستطيع، أنا فاشل، لن تتحسن الأمور، ماذا لو حدث الأسوأ. تتكرر هذه العبارات لا يحل المشكلة بل أو تكرر هذه العبارات لا يحل المشكلة بل يزيد العبء النفسي. حاول عزيزي المستمع أن تستبدلها بأسئلة أكثر هدوءا. ماذا أستطيع أن أفعل الآن؟ ما الخطوة الصغيرة التي يمكنني البدء بها؟ هل ما أخاف منه حدث فعلا أم أنني أتوقعه فقط؟ الهدف هنا ليس أن نتجاهل الواقع أو نخدع أنفسنا بالتفاؤل، وإنما أن نتعامل مع الواقع بأكثر اتزانا وبعقل هادئ، ولا ننسى أن الجسد له علاقة مباشرة بحالتنا النفسية. فالنوم المنتظم قدر الإمكان، تناول الطعام وشرب الماء والحركة ولو الفترة قصيرة، كلها أمور بسيطة لكنها تساعد الإنسان على تحمل الضغوط بصورة أفضل. وأحيانا يكون الحل في أن تتحدث، لا تحتفظ بكل شيء داخلك.
1: بالفعل عزيزي المستمع، تحدث مع شخص تثق به، شخص يستطيع أن يسمعك دون أن يحكم عليك. ليس بالضرورة أن يقدم لك الحل، أحيانا نحن لا نحتاج إلى شخص يحل المشكلة بقدر ما نحتاج إلى شخص يسمعنا ونحن نتحدث عنها. هناك نقطة مهمة جدا، لا تجعل الظروف الصعبة تجعلك تنسى نفسك. اهتم بعملك، اهتم بأسرتك، اهتم بمن حولك، لكن اترك لنفسك مساحة أيضا. خذ قسط من الراحة دون أن تشعر بالذنب، فالراحة ليس كسل، وتوقف قليلا لا يعني أنك ضعيف. أحيانا يكون التوقف هو ما يمنحك القدرة على مواصلة الطريق. وتذكر أن الإنسان لا يحتاج دائما إلى تغيير حياته بالكامل حتى يشعر بتحسن. أحيانا يكفي أن يغير شيء صغير في يومه، أن يبدأ صباحه بهدوء بدل الاستيقاظ على الأخبار، أن يبتعد قليلا عن الهاتف، أن ينظم المهام.
0: نعم أعزائنا المستمعين، في النهاية لا نستطيع أن نختار كل الظروف التي نمر بها، ولا نستطيع أن نعرف ماذا يحمل لنا الغد، لكننا نستطيع أن نختار كيف نحافظ على أنفسنا ونحن نعبر هذه الأيام. لا تطلب من نفسك عزيزي المستمع أن تكون قويا طوال الوقت، كن إنسانا، ارتاح عندما تتعب، تحدث عندما يثقل عليك الأمر، وابدأ من جديد عندما تشعر أنك مستعد. فالحياة ليست في أن نعيش بلا ضغوط، وإنما في أن نتعلم كيف نحافظ على توازننا ونحن نواجهها. اجعل لنفسك مساحة من الهدوء وسط كل هذا الضجيج، فقد تكون دقائق قليلة من السكينة والهدوء والوقار يا ما تحتاجه لتستعيد قدرتك على الاستمرار. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم العزم، القوة والسعادة. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العيراد أمس اجتماع للجنة الأمنية العسكرية بمحافظة مأرب بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة إيزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. صرح مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع بأن وحدات القوات المسلحة في الجبهة الشرقية وبالتنسيق مع كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية في جميع الجبهات نفذت خلال الساعات الماضية عمليات دقيقة رداً على اعتداءات ميليشيا الحوثية الإرهابية التي استهدفت مخيمة النازحين والأحياء السكنية والأعيان المدنية ومواقع الجيش في مختلف المحافظات. بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي مع رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس مندوبة مملكة الدنمارك الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كريستينا ماركوس لاسن التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن ومستجدات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية. نفذ مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن عملية إتلاف وتفجير الكميات من الألغام والقذائف غير المنفجرة في محافظة مأرب. وقال مدير العمليات في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ياماك أحمد الأضبضي في تصريح نقله مكتب مسام الإعلامي إن عملية الإتلاف التي نفذها مسام في مأرب جاءت بالتنسيق والتعاون مع الفريق الهندسي التابع لقوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب. سلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي شاحنة رافعة نوع لودر كرين بسعة 5 أطنان بتمويل من مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن والبنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع. نهاية الموجز في أمان الله.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، حملات التحصين الوطنية لها أهمية كبيرة في تعزيز المناعة ومنع سريان العدوى بين أفراد المجتمع، ولكنها ليست بديلاً عن جرعات اللقاح الروتينية، بل هي معززة له. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر، الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد، وصولا إلى فقرة أو فقرتنا الاجتماعية، وحديثنا اليوم هو المجتمع الواعي يحمي نفسه.
1: نعم، الصورة التي قد تقول أكثر مما نريد في لحظات الأحداث. قد يكون أول رد فعل عند البعض هو إخراج الهاتف والتصوير، ثم نشر ما التقطته الكاميرا في الحال. قد يبدو الأمر مجرد رغبة في نقل ما يحدث أو مشاركة الناس لحظة عاشها صاحبها، لكن في الظروف الحساسة الصورة ليست دائما مجرد صورة. حين يقع حدث في مكان ما، قد يلتقط شخص صورة للموقع أو يصور آثار الحدث أو ينشر مقطعا يظهر فيه المكان أو يظهر فيه المكان وتفاصيله، ربما لا ينتبه إلى أن الصورة تحمل معلومات أكثر مما قصد أن ينقل. موقع، شارع، مبنى، تحرك أو تجمع أو تفاصيل ميدانية قد تبدو عادية للمصور، لكنها قد تكون ذات قيمة لمن يبحث عن هذه المعلومات.
0: بالطبع أعزائي المستمعين، ومن هنا تأتي المسؤولية الإعلامية الاجتماعية. ليس المطلوب أن تكون أو أن نكون أول من يصور ولا أول من ينشر، وإنما أن نكون أكثر وعيا بما ننقله. ففي أوقات الأحداث هناك فرق بين أن تعرف ما يحدث وأن تكشف تفاصيل ما يحدث. نستطيع أن نتابع الأخبار من مصادرها الموثوقة وأن نطمئن على أهلنا وأن ننقل ما يفيد الناس، لكن من المهم أن نتوقف عن تصوير المواقع والأحداث أثناء وقوعها، ولا ننشر صورا أو مقاطع تكتشف أو تكشف أماكن أو تحركات أو تفاصيل ميدانية. والأهم أن نتذكر أن النشر لا ينتهي عند أصدقائنا أو متابعينا. ما نضعه على الإنترنت يمكن أن يصل إلى أي مكان، ويمكن حفظه وإعادة نشره واستخدامه خارج السياق الذي قصدناه. حتى لو كانت نيتنا بريئة، فالنتيجة قد تكون مختلفة تماما. وهنا لا نتحدث عن الخوف من الهاتف أو وسائل التواصل، وإنما عن الوعي في استخدامها. فكما أن الكلمة مسؤولية، فالصورة أيضا مسؤولية، والمقطع مسؤولية، وحتى مشاركة منشور من الآخرين مسؤولية.
1: بالفعل محمد، لذلك عندما يقع حدث مستمعين ليس ضروريا أن نذهب إليه بالهاتف ونبدأ بالتصوير. أحيانا أفضل ما يمكن أن نفعله هو الابتعاد عن المكان والاطمئنان على الناس وترك نقل التفاصيل للجهات والمصادر المختصة. قبل أن نضغط زر نشر، علينا أن نسأل أنفسنا سؤال بسيط: هل ما شاركه الآن مجرد خبر يفيد الناس، أم أنه يتضمن تفاصيل قد يستفيد منها من لا ينبغي أن تصل إليه؟ إذا كانت الصورة تكشف موقع أو حركة أو تفاصيل حساسة، فالأفضل ألا تنشر عزيزي المستمع. إذا كان الخبر غير مؤكد، فالأفضل ألا تكون جزءا من سلسلة الشائعات. في النهاية، الوعي الحقيقي في أوقات الأحداث لا يعني أن نعرف كل شيء وننشر كل شيء، بل أن نعرف متى نتكلم وماذا نقول، وما الذي من الحكمة أن نحتفظ به لأنفسنا.
0: بالطبع مستمعين الكرام، فليس كل ما تلتقطه كاميرا الهاتف يجب أن يصل إلى موقع أو إلى مواقع التواصل، وليس كل لحظة نعيشها تحتاج إلى جمهور. أحيانا تكون أكثر مشاركة مسؤولة هي التي لم ننشرها، وأحيانا تكون الصورة التي احتفظنا بها لأنفسنا أكثر وعيا من صورة شاهدناها أو شاهدها الآلاف. ففي زمن الأحداث لا تجعل رغبتك في نقل اللحظة تجعلك تكشف ما يجب أن يبقى بعيدا عن العيون. صور أقل تحقق أكثر، أو صور أقل تحقق أكثر، وانشر بمسؤولية. فلنجعل هواتفنا جزءا من وعي المجتمع، لا مصدرا لكشف تفاصيله. ولنتذكر أن المسؤولية ليست دائما في أن نقول شيئا، أحيانا تكون المسؤولية في أن نعرف ما الذي يجب أن يبقى بيننا. مأرب أمانة في أعيننا، وحمايتها تبدأ من وعينا. فلنحفظ ما نراه ونحسن اختيار ما ننشر، ولنجعل كل ما يخرج من هواتفنا أو ينشر من هواتفنا في مصلحة مدينتنا وأهلنا ومن نحب في هذه المدينة التي ضمت آلاف المدينة.

هنعود لكم مستمعينا وصولا إلى فقرة المنوعات، وفي حديثنا في هذه الفقرة قصة ولادة نادرة لخمسة توائم تبهج تعز.

0: غزة أحياناً تأتي المفاجأة
1: في اللحظة التي يعتقد فيها الجميع أن كل شيء انتهى، وهذا بالضبط ما حدث في إحدى غرف العمليات بمحافظة تعز عندما تحولت ولادة قيصرية عادية في حساباتها الطبية إلى واحدة من أكثر قصص الولادة غرابة وإثارة للاهتمام. القصة بدأت بامرأة يمنية كانت حاملاً بأربعة توائم أربعة أطفال، وعلى هذا الأساس جرى الاستعداد للعملية القيصرية وتم تجهيز الفريق الطبي وكل ما يلزم لاستقبال أربعة مواليد.
2: نعم، بدأت العملية حيث خرج الطفل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم جاء الرابع، وهنا كان الجميع يعتقد أن العدد اكتمل، لكن المفاجأة لم تكن قد بدأت بعد. أثناء قيام الفريق الطبي باستخراج المرتيمة اكتشف الأطباء وجود طفل خامس. طفل خامس لم يكن ضمن الحسابات التي أعدت عليها العملية. تخيلوا لحظة اكتشاف ذلك داخل غرفة العمليات. الفريق الطبي الذي كان يستعد لاستقبال أربعة أطفال وجد نفسه أما مولود خامس. الدكتورة سميرة الخليدي الأستاذة في كلية الطب بجامعة تعز كشفت أن التنسيق الطبي للعملية كان قد أعد على أساس أن الأم حامل بأربعة توائم. قبل أن تظهر المفاجأة بعد إخراج الأطفال الأربعة، والأهم من المفاجأة نفسها أن الطفل الخامس كان بحالة صحية جيدة وكذلك بقية إخوته.
1: بالطبع مستمعنا الكرام، الأم وأطفالها الخمسة دخلوا مرحلة الرعاية الطبية ثم غادروا الحاضنة بسلام وهم جميعا بصحة جيدة. لكن ماذا يعني أن تضع امرأة خمسة توائم في ولادة واحدة؟ الحمل المتعدد كلما زاد عن الأجنة فيه أصبح أكثر تعقيدا من الناحية الطبية، فالرحم هنا لا يحمل جنينا واحدا وإنما عدة أجنة في الوقت نفسه، وهذا يرفع احتمالات الولادة المبكرة ويجعل متابعة الأم والأطفال أكثر دقة. ولهذا أصدقائنا المستمعين، تحتاج مثل هذه الحالات إلى فريق طبي مستعد للتعامل مع أكثر من مولود في اللحظة نفسها، لأن كل طفل قد يحتاج إلى تقييم ورعاية منفصلة بعد الولادة. وفي حالة خمسة توائم لا تنتهي المهمة بمجرد خروج الأطفال من غرفة العمليات، بل تبدأ بعدها بمرحلة أخرى من الرعاية والمتابعة، هو الوزن والتنفس والتغذية ودرجة الحرارة ومراقبة النمو. كلها أمور تحتاج إلى اهتمام مستمر، خصوصا إذا كانت الولادة في وقت مبكر.
2: إذن هنا تظهر قيمة ما قام به الفريق الطبي في هذه الحالة، لأن نجاح الولادة لا يقاس فقط بخروج الأطفال إلى الحياة، إنما بسلامة الأم والمواليد خلال الساعات والأيام التالية. لكن هناك جانب آخر أعزائي المستمعين في هذه القصة ربما يكون أكثر صعوبة من العملية نفسها، الحياة بعد الخروج من المستشفى. خمسة أطفال في منزل واحد يعني خمس احتياجات مختلفة، ربما خمسة أضعاف المسؤوليات التي تواجهها الأسرة عادة مع مولود واحد، الحليب، الملابس، الحفاظات، والرعاية الصحية، والمراجعات الطبية، ومتابعة النمو. كل ذلك يتحول إلى مسؤولية يومية كبيرة، والدعم لوالد التوائم لمساعدته على واجهة متطلبات رعاية أطفالها الخمسة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون. هنا يمكن أن نتخيل حجم المسؤولية التي تنتظر هذه الأسرة. طفل يبكي قد يحتاج إلى الحليب، لكن في الوقت نفسه قد يكون هناك طفل آخر يحتاج إلى تغيير ملابسه، ثالث يحتاج إلى متابعة، ورابع نائم، والخامس قرر أن يبدأ البكاء هو الآخر. المشهد قد يبدو طريفا من بعيد، لكنه بالنسبة للأب والأم مسؤولية حقيقية تحتاج إلى تعاون الأسرة والمجتمع.
1: بالطبع رحمة، واللافت في القصة أن الرقم خمسة لم يكن متوقعا أصلا، فالفريق الطبي دخل العملية وهو يتعامل مع أربعة توائم وخرج منها أمام خمسة، وهذا يطرح سؤالا مثيرا، كيف يمكن ألا يظهر الطفل الخامس في الاستعدادات السابقة للعملية؟ في بعض حالات الحمل المتعدد قد تكون هناك صعوبات في تحديد عدد الأجنة بدقة، خصوصا مع زيادة عدد الأجنة واختلاف ظروف التصوير والمتابعة، لكن تحديد العدد يعتمد في الأساس على الفحوصات والتصوير الطبي الذي يقدره الطبيب المختص. ومهما كانت التفاصيل الطبية، فإنما حدث في تعز يبقى حالة نادرة ومثيرة للاهتمام، والأهم أن النهاية كانت مطمئنة، أم بخير وخمسة أطفال بحالة صحية جيدة. والقصة هنا لا تتعلق بالرقم خمسة فقط، بل هي قصة عن فريق طبي كان أمام موقف غير متوقع وعن أم خاضت تجربة ولادة استثنائية، وعن 5 أطفال بدأوا حياتهم معا في لحظة واحدة، وفي بلد تمر فيه المستشفيات والكوادر الطبية بظروف صعبة. فإن النجاح مثل هذه الحالات يسلط الضوء أيضا على أهمية وجود الكفاءات الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات المعقدة رغم التحديات. أما المفاجأة التي ستبقى في ذاكرة الفريق الطبي فهي تلك اللحظة التي ظنوا فيها أن العدد اكتمل، 4 أطفال خرجوا، ثم أثناء استخراج المشيمة ظهر الخامس. ربما لو كان الأمر قصة تكتب لقلنا أن الكاتب بالغ في عنصر المفاجأة، لكن هذه المرة لم تكن قصة من الخيال، كانت ولادة حقيقية حدثت في تعز خلال يوليو الماضي لامرأة يمنية وضعت 5 توائم وخرجت من التجربة مع أطفالها 5 بحالة صحية جيدة.
2: إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذه الحلقة.

0: هنعود لكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. تكنولوجيا في زمن الحرب، كيف تحمي معلوماتك من الاختراق؟ في أوقات الحروب والأزمات عزيزي المستمع، لا تتوقف المخاطر عندما ما نراه ونسمعه من حولنا، فهناك مخاطر أخرى قد تصل إلينا عبر هواتفنا وأجهزتنا، تصادف معلوماتنا الشخصية وحساباتنا وخصوصيتنا. اليوم أصبح الهاتف جزء أساسي من حياتنا، نستخدمه للتواصل ومتابعة الأخبار وتبادل الصور والملفات وإنجاز كثير من أعمالنا، وهذا ما يجعله في الوقت نفسه مساحة تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات التي قد يحاول البعض الوصول إليها بطرق مختلفة.
1: مهما عزيزي المستمع، فقد تصلك رسالة تبدو عادية ورابط يحمل عنوانا مثيرا أو خبرا عاجل يطلب منك الضغط لمعرفة التفاصيل، أو حتى رسالة من حساب ينتحل شخصية شخص تعرفه. قد يكون الرابط مصمما لسرقة بيانات الدخول إلى حسابك، أو قد يقودك إلى صفحة تشبه تماما صفحة تسجيل الدخول إلى أحد مواقع التواصل، فتكتب اسم المستخدم وكلمة المرور وأنت تعتقد أنك في الموقع الحقيقي، بينما تكون قد سلمت معلوماتك لشخص آخر. والأمر لا يقتصر على الروابط فقط، أحيانا يحاول المحتال إقناعك بإرسال رمز التحقق الذي وصل إلى هاتفك بحجة أنه يساعدك في حل مشكلة أو تأكيد حسابك. وهنا تذكر دائما رمز التحقق الذي يصلك على هاتفك لا تعطيه لأي شخص. وفي أوقات الحرب تزداد أهمية الانتباه، لأن الناس سيتابعون الأخبار بشكل مستمر وينتظرون كل معلومة جديدة، وقد يستغل البعض هذا الاهتمام بإرسال روابط تحمل عناوين مثل عاجل أو شاهد ما يحدث الآن أو تفاصيل خطيرة. ليس كل ما يصل إليك عبر الهاتف صحيحا، وليس كل رابط يحمل كلمة عاجل آمنا.
0: بالضبط كما ذكرت محمد، وكذلك عزيزي المستمع، قبل أن تفتح أي رابط توقف لحظة واسأل نفسك من أرسل هذا الرابط، هل أعرف المصدر وهل يمكنني الوصول إلى المعلومة من مصدر رسمي أو موثوق بدلا من الضغط على رابط مجهول. هناك جانب آخر مهم هو حماية الحسابات نفسها، استخدام كلمة مرور قوية، تجنب استخدام كلمة المرور نفسها في جميع حساباتك، فعل خاصية التحقق بخطوتين عندما تكون متاحة، وإذا وصلت تنبيه بتسجيل دخول غير معروف إلى حسابك لا تتجاهله، بل غير كلمة المرور واتخذ إجراءات الحماية المناسبة. انتبه أيضا لما تنشره عن نفسك وعن الآخرين، وفي أوقات الأزمات قد تبدو بعض المعلومات عادية، لكن نشر المواقع أو الموقع أو أرقام الهواتف أو الصور الخاصة أو تفاصيل التحرك بشكل علني قد يعرض أصحابها لمخاطر غير ضرورية. أما الأخبار والمقاطع والصور التي تصل إليك فلا تكون مجرد حلقة في سلسلة إعادة الإرسال، تحقق من المصدر قبل النشر، لأن المعلومة الخاطئة في وقت الأزمات يمكن أن تسبب الخوف والارتباك، وقد يستغلها آخرون لأهداف مختلفة.
1: نعم عزيزي المستمع، والأهم أن نعرف أن الاختراق لا يحدث دائما بسبب ضعف الجهاز أو وجود مشكلة تقنية فيه. في كثير من الحالات يبدو الاختراق من خطأ بشري بسيط، رابط تم فتحه دون انتباه، أو كلمة مرور تم مشاركتها، أو رمز تحقق تم إرساله لشخص آخر، أو تطبيق تم تحميله من مصدر غير موثوق. لذلك اجعل لديك قاعدة بسيطة في استخدام التكنولوجيا، لا تضغط بسرعة، لا تشارك معلوماتك بسهولة، ولا تصدق كل ما يصلك أو كل ما يصلك. خذ لحظة للتأكد قبل أن تتفاعل، ففي زمن الحرب كما نحتاج إلى متابعة الأخبار من مصادر موثوقة، نحتاج أيضا إلى حماية معلوماتنا من الاستغلال والاختراق. فالهاتف وسيلة مهمة للتواصل ومعرفة ما يحدث، لكن استخدامه بوعي هو الخطوة الأولى لحماية خصوصيتنا وحساباتنا ومعلوماتنا.
0: نعم، تذكر عزيزي المستمع أن أقوى وسيلة لحماية نفسك على الإنترنت هي الوعي. لا تثق بأي رسالة مجهولة، لا تضغط على رابط قبل التأكد من مصدره، لا تشارك رمز التحقق مع أي شخص، ودقيقة من الحذر قد تحمي حسابك وخصوصيتك من مشكلة تستمر طويلا. إذن عزيزي المستمعين، هذا ما كان لدينا في فقرتنا للتكنولوجيا، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الأخيرة من قهوتنا المغربية، فقرة حدث. في مثل هذا اليوم 9 أغسطس شهد العالم أحداثا تركت بصمتها في صفحات التاريخ، أحداثا ارتبطت بالحروب والاستغلال والسياسة والعلوم، وأخرى تحولات حملت تحولات غيرت مسارات دول وشعوب. وفي فقرة حدث في مثل هذا اليوم نستعرض معكم أبرز محطات 9 أغسطس.
1: نعم، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1945 الولايات المتحدة تلقي قنبلة على مدينة ناغاساكي اليابانية في واحدة من أكثر الأحداث مأساوية في تاريخ الحروب، وأدى القصف إلى مقتل عشرات الآلاف.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1956 سنغافورة تحصل على استقلالها عن ماليزيا لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها السياسي والاقتصادي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1960 الغابون تعلن استقلالها وتبدأ مرحلة جديدة كدولة مستقلة في وسط أفريقيا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1971 الهند والاتحاد السوفيتي يوقعان معاهدة صداقة وتعاون في اتفاق عزز العلاقات بين البلدين خلال فترة الحرب الباردة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2001 كتائب القسام تنفذ هجوما في مدينة القدس أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات في حادثة ارتبطت بالصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2021 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ التابعة للأمم المتحدة تصدر الجزء الأول من تقريرها السادس حول تغير المناخ، محذرة من تسارع آثاره وتزايد مخاطره على العالم.
1: إذن تلك كانت أبرز محطات 9 أغسطس، أحداث اختلفت تفاصيلها وبلدانها لكنها جميعا تركت أثرا في ذاكرة التاريخ، فالتاريخ لا يحفظ الأيام بأرقامها فقط بل بما تركته تلك الأيام من دروس وتحولات، ولا تزال آثارها حاضرة حتى اليوم. إذن مستمعين تقبلوا خالص تحياتنا، كنا معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج المباشر الأستاذ نصر الأغبس. في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيز الأب، عزيزة الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا، نبدأها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يترأس اجتماع للجنة الأمنية العسكرية بمأرب. وزيرة الخارجية تبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. السلطة المحلية بمأرب تسلم فرع مؤسسة المياه شاحنة رافعة لتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس اجتماع للجنة الأمنية العسكرية بمحافظة مأرب بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. وفي مستهل الاجتماع تمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء تصعيد ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستهدافها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة معسكرات القوات المسلحة بمحافظتي مأرب وحضرموت ومختلف الجبهات والميادين، إلى جانب القصف الذي طال مخيمات النازحين والأحياء السكنية بمدينة مأرب. واستعرض الاجتماع التطورات الميدانية على مختلف الأصعدة والوضع الأمني والعسكري ومستوى الجاهزية القتالية والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية وسبل تعزيز الانتشار واليقظة الأمنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع التطورات بما يضمن سرعة الاستجابة لأي تهديدات. هذا وأكد الاجتماع أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة والتعامل مع المستجدات بمسؤولية وانضباط ومضاعفة الجهود للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار. وأشاد الاجتماع بالدور الذي يطلع به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإسهاماته في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة، مثمنا المواقف الأخوية للمملكة ودعمها المتواصل للشعب اليمني ووقوفها إلى جانب الشرعية في مختلف الظروف. وأهاب الاجتماع بالمواطنين في محافظة مأرب التحلي باليقظة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والإبلاغ عن أي خلايا أو مظاهر أو تحركات مشبوهة بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية المجتمع. وثمن عضو مجلس القيادة سلطان العرادة وأعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية التي أظهرها أبناء وسكان محافظة مأرب خلال الظروف الراهنة، مشيدين بتعاون المواطنين مع الأجهزة العسكرية والأمنية ومساندتها في أداء واجبها الوطني والحفاظ على السكينة العامة واستقرار المحافظة. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبشي اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثية الإرهابية، إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. واستمعت اللجنة إلى إحاطة حول مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية مؤكدة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في حماية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها والتعامل مع أي مخاطر أو تهديدات محتملة. وشددت اللجنة الأمنية على أهمية استشعار أبناء حضرموت لمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة وتكتفهم ووحدة صفهم والعمل على تجنيب المحافظة أي مظاهر للتوتر أو الفوضى أو الانجرار إلى أي معترك أو ممارسات من شأنها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح أبنائها، مؤكدة أن الحفاظ على حضرموت مسؤولية جماعية تتطلب تغليب المصلحة العامة والحكمة والوعي. ونبهت اللجنة الأمنية إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة
مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات أو ممارسات تخل بالأمن والاستقرار. وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستواصل أداء واجباتها بمسؤولية ويقظة عالية وبما يكفل حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وصون الأمن والاستقرار، داعية مختلف المكونات أو المكونات والقوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصف الحضرمي وتعزيز التكاتف والتعاون وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها فوق أي اعتبارات أخرى. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرح الزوبة مع الأمين العام لجامعات الدول العربية السفير نبيل فهمي مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعات إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت الوزيرة الزوبة خلال اتصال هاتفي مع السفير نبيل فهمي مستجدات التصعيد الحوثي الأخير وما شمله من استهداف للقوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب وامتداد الاعتداءات إلى الأراضي السعودية في نجران بالتزامن مع استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأكدت أهمية دور الجامعة العربية في بلورة موقف عربي موحد وفاعل لمواجهة هذه التهديدات وتداعياتها الإقليمية، معربة عن تطلع اليمن إلى مرحلة أكثر فعالية في العمل العربي المشترك، وتعزيز دور الجامعة في مواجهة التحديات التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها واستقرارها. كما أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أن موقع اليمن المحوري والعمق الاستراتيجي يجعلان من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني عاملا أساسيا في تعزيز منظومة الأمن القومي العربي وحماية الممرات البحرية الحيوية، مهنئة الأمين العام للجامعة العربية بتولي المهام. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الجامعة لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلام أراضيها ومؤسسات دولتها وحرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، مهنئا وزيرة الخارجية بمناسبة توليها مهامها متمنيا لها التوفيق والنجاح. صرح مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع بأن وحدات القوات المسلحة في الجبهة الشرقية وبالتنسيق مع كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية في جميع الجبهات نفذت خلال الساعات الماضية عمليات دقيقة ردا على اعتداءات ميليشيا الحوثية الإرهابية التي استهدفت مخيمات النازحين والأحياء السكنية والأعيان المدنية ومواقع الجيش في مختلف المحافظات. وأوضح المصدر أن القوات المسلحة وجهت ضربات دقيقة بالمدفعية وطيران المسير على مواقع عسكرية ومصادر نيران تابعة للميليشيات الإرهابية على مختلف خطوط التماس وعلى امتداد جبهات القتال. وأكد أن وحدات القوات المسلحة تعاملت بحزم معها أهداف معادية ونفذت عمليات مركزة استهدفت مواقع وتحركات ومنصات تابعة للميليشيا، مشيرا إلى أن الضربات أصابت أهدافها وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الإرهاب والتمرد. هذا وأشار المصدر إلى أن وحدات الدفاع الجوي تتعامل بكفاءة واقتدار مع مختلف طائرات المسيرة المعادية التي تطلقها الميليشيا الإرهابية والتمرد مستهدفة مخيمات النازحين والمدن والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية. وشدد المصدر على أن دماء المدنيين وأمن النازحين وحرمة المساكن ومواقع الجيش ليست أهدافا مستباحة وأن القوات المسلحة انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية الشعب والدفاع عن الأرض ستظل تقوم بواجباتها في حفظ أمن المواطنين وسيادة الجمهورية. وكما أكد المصدر أن القوات المسلحة بكل مكوناتها في أعلى درجات الجاهزية وتمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنها من تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار والتصدي بحزم لكل من يهدد أمن الوطن واستقراره.
سلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي شاحنة رافعة نوع لودر كرين بسعة 5 أطنان بتمويل من مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن والبنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع. وخلال عملية التسليم تفقد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح ومعه مدير فرع المؤسسة حسين بن جلال سير العمل في فرع المؤسسة مشيدا بجهود قيادة وموظفي فرع مؤسسة المياه في تقديم خدماتها من المياه النظيفة والآمنة للمواطنين. وعملها الدؤوب في الاستفادة من تدخلات الشركاء الإنسانيين وفي توسعة التغطية بخدمات المياه للسكان في أحياء وحارات ومخيمات جديدة. وأكد مفتاح حرص السلطة المحلية على الاستجابة للاحتياجات الكبيرة لملايين النازحين والمجتمع المضيف للمياه النظيفة والذي يمثل أحد أولويات السلطة المحلية بالتنسيق الشركاء في العمل الإنساني للتخفيف من معاناتهم في الحصول على مياه نظيفة. مستمعينا انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة العرادة يترأس اجتماع للجنة الأمنية العسكرية بمأرب. وزيرة الخارجية تبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. السلطة المحلية بمأرب تسلم فرع مؤسسة المياه شاحنة رافعة لتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين. مستمعينا في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: معركتنا المصيرية استعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد

0: الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في واحة المستمع.

صديقي المستمع، خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. أكثر الناس كذبا من يكثر الحديث عن نفسه، ونحن لا نكافئ من عصى الله فينا بأن نعصي الله فيه، ولكننا نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله فيه. حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. عامل الناس بمبدأ: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. الوحدة خير من أن تعيش عكس نفسك لإرضاء غيرك. من الجميل أن تكون مثل البحر، ظاهرك هادئ وأنيق، ولكن داخلك عالم آخر عميق جداً.

شخصيات خالدة. شخصيات خالدة. ياسر عرفات هو محمد عبد الرؤوف القدوة الحسيني، ويعرف باسم ياسر عرفات أو أبو عمار، وهو من مواليد سنة 1929 للميلاد. ويغلب الظن أنه ولد في القاهرة. الأب يعمل في التجارة، إذ ترعرع في حي السكاكيني في القاهرة، وبعد وفاة والدته أرسله والده إلى القدس، وقد شهد ثورة 1936 للميلاد، إلى أن عاد مرة أخرى إلى القاهرة ودرس الهندسة المدنية في جامعة الملك فؤاد التي تعرف الآن بجامعة القاهرة. وخلال دراسته الجامعية انخرط في العمل الطلابي وكون رابطة الخريجين الفلسطينيين، كما شارك مع الجيش المصري ضد العدوان الثلاثي عام 1956. ويعتبر الرئيس الراحل ياسر عرفات من مؤسسي حركة تحرير فلسطين فتح، إلى جانب صديقه خليل الوزير أبو جهاد. ومنذ إنشاء حركة فتح استطاع أن يجتمع مع القيادات العربية للاعتراف بها ودعمها، فأسس أول مكتب لحركة فتح في الجزائر عام 1965 للميلاد، كما أنه خطط لبعض العمليات الفدائية ضد إسرائيل عام 1967. ومن هنا برز اسم ياسر عرفات، مما أدى إلى اعتراف الرئيس المصري جمال عبد الناصر به كممثل للشعب الفلسطيني، وانتخب بعدها رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969 خلفا ليحيى حمودة. آمن ياسر عرفات بالقومية العربية، إذ انتمى إلى جيل القوميين العرب في تلك الفترة، وكان من الشخصيات المحورية في الصراع العربي الإسرائيلي، إلا أنه غير خطه الفكري عبر المفاوضات للتوصل إلى عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، فقد أسفر ذلك عن توقيع اتفاقية أوسلو، وأدى ذلك إلى إنشاء سلطة وطنية فلسطينية في بعض مناطق ضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد مدة طويلة من حياته قضاها في المنفى، استطاع أن يعود إلى غزة، وانتخب آنذاك رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. من أبرز المحطات في حياة ياسر عرفات رفضه للمقترحات الأمريكية عام 2001، والتي تضمنت تحويل القدس إلى مدينة مفتوحة فيها عاصمتان لليهود والفلسطينيين، والتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وقد اندلعت انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي في عهد ياسر عرفات، وذلك إثر الزيارة الاستفزازية التي قام بها أريل شارون للمسجد الأقصى، حيث واجهت القوات الإسرائيلية الانتفاضة وقمعتها بعنف، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، بالإضافة إلى مقتل ما يزيد عن 300 إسرائيلي. وعلى الرغم من تصريحات ياسر عرفات بإدانة العمليات والقتل من كلا الجانبين، فإن الحكومة الإسرائيلية حملته مسؤولية ما حدث، وتعالت الأصوات التي تدعو إلى تصفية أبو عمار أو اعتقاله ومحاكمته، كما توترت علاقاته مع الجانب الأمريكي الذي اعتبره متكاسلا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف ما يسمى بالإرهاب الفلسطيني.

معالم وآثار تاريخية. كتب أحدهم عن آثار الدمار الذي تحدثه الحروب، فإن آثار الدمار الذي تحدثه الحروب لا يطال فقط مواقع المعارك، ولكن يمتد ليشمل المدن والبنى التحتية ومعالم الحضارات الإنسانية. وقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من الأزمات الطاحنة والثورات والحروب الداخلية التي أدت إلى تدمير جزء كبير من آثار التراث الإنساني والمعماري في البلاد العربية وبلدان الشرق الأوسط. نذكر مسجد السامراء الكبير، وهو من أكبر المساجد حول العالم، بني في القرن التاسع في بغداد بتكليف من الخليفة العباسي المتوكل، الذي انتقل إلى سامراء هربا من الصراع مع السكان المحليين في بغداد، واشتهر بمئذنته الملوية والتي جاء اسمها من شكلها الأسطواني الحلزوني، يبلغ ارتفاعها الكلي 60 مترا، وتم تفجيره في عام 2005 بعد اندلاع موجة من العنف الطائفي في ذلك الوقت. تماثيل بوذا في وادي باميان في أفغانستان هي من أشهر التماثيل وأقدمها في أفغانستان، وقد تم بناؤها منذ 1500 سنة، ويبلغ طول التمثال الأكبر حوالي 53 مترا، أما الثاني حوالي 35 مترا. ولكن بعد سيطرة طالبان على الوادي عام 1998 قاموا بتدميرها بالديناميت على اعتبار أن وجودها منافي لتعاليم الإسلام. مدينة بصرة التاريخية في سوريا من أهم المدن الأثرية الرومانية في العالم، والتي تملك أكبر مجموعة من الآثار التاريخية، والتي سجلت في اليونسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، ولكن للأسف هدمت كليا بعد الأحداث التي تمر بها سوريا. جامع حلب الكبير في سوريا. بني المسجد في القرن الثامن الميلادي، وهو من أكبر المساجد في سوريا، ولكن تعرض إلى التدمير بعد أحداث الثورة السورية عام 2013. كذلك طاحونة حما في سوريا، قائمة على نهر العاصي في سوريا، وتم بناؤها في القرن الخامس، وكانت من المزارات السياحية في سوريا، وتم تدميرها بعد إشعال النار فيها في عام 2014 للميلاد. قلعة حلب إحدى أقدم وأكبر القلاع في العالم، والتي يرجع بناؤها إلى العصور الوسطى، وتضم العديد من الحضارات المختلفة مثل الإغريقية والبيزنطية والمملوكية والأيوبية، ولكن استخدمت مؤخراً كمقر للجيش خلال أحداث الثورة السورية. كذلك نذكر سوق مدينة حلب في سوريا، من أقدم الأسواق وأشهرها في سوريا، وكان يضم العديد من البضائع من مختلف بلدان العالم، ولكن للأسف تحول إلى ساحة قتال في الفترة الأخيرة، مما وصفته اليونسكو على أنه مأساة بما تحمله الكلمة من معنى.

نحن معكم في واحة مستمعة. أجمل ما في الأزمات هو أنها تعيد ترتيب الآخرين حولك، تكشف معادنهم وتبين لك من يستحق أن يكون بالقرب ومن لا يستحق. كل الأزمات ستمر، لكن الذين خذلونا لن يعودوا إلى أماكنهم القديمة أبداً. صور من الحياة. أصدقائنا المستمعين، كان هناك رجل تاجر كبير معروف بأمانته، يتقي الله في عمله وأهل بيته، وكان دائما الترحال من مكان لآخر بحكم تجارته. فقرر التاجر أنه جاء وقت الاستقرار في مكان واحد، فقد كبر سنه وضعف بدنه فلا يتحمل عبء السفر، فذهب للمدينة يبحث عن بيت كبير يليق به وبتجارته. فسمع عن رجل آخر يريد بيع بيته، فذهب إليه وعجبه ذلك البيت وقام بشرائه. وبعد فترة أراد التاجر أن يقوم بعمل تغيير في هذا البيت الجديد الذي اشتراه، فأراد أن يهدم حائط البيت ليوسع البيت. فلما هدم الحائط إذا به يجد جرة مدفونة تحته مليئة بالمجوهرات. فقال التاجر: لا والله، إن هذه الجرة ليست ملك لي، وعلي أن أعيدها إلى صاحب البيت الأول. فذهب التاجر إلى الرجل الذي اشترى منه البيت وأعطاه الجرة، فقال له الرجل: لا والله، إن هذه ليست ملكي، لقد بعت لك المنزل بما فيه. وأخذا في الحديث واختلفا عن من يأخذ الجرة، فقالا: نذهب إلى القاضي. فلما رآهما القاضي قال: والله لم أرى في حياتي اثنان أمينان مثلكم، تختلفون في رفض الكنز بدلا من أخذه. سأل التاجر الرجلان: هل لديكما أبناء؟ فقال التاجر: لدي ابنا. وقال الرجل صاحب البيت: لدي بنتا. فقال التاجر: فليتزوج ابنك بابنته ويصرف الكنز لهما. فقال الرجلان: خيرا. وعرفا أن هذا الصواب، ووافقا على الزواج، وعاشا مرتاحين الضمير سعيدان. هكذا مستمعينا الكرام، جزاء الأمانة سعادة في الدنيا وثواب في الآخرة. فالغنى غنى النفس، والقناعة كنز لا يفنى.

ما زلنا معكم في واحة المستمع. حضرموت بين الماضي والحاضر. أعزائنا المستمعين، تمسك الحضارم بمرجعيتهم الأصيلة وثقافتهم الإسلامية النبيلة، فكانت حضرموت وطنا للوسطية وعرضا للسلام ومثوى للحب والوئام. أعطت حضرموت بسخاء للعالم الإسلامي أجمع، فقد منحته كنزا عظيما اسمه علي أحمد باكثير، الذي أطلق عليه مؤرخو الأدب مؤسس الأدب الإسلامي. هذا الأديب الإسلامي العربي الحضرمي اليماني الكبير الذي أبدع في الرواية كما في الشعر وفي القصة كما في المسرح، أجمع الأدباء والكتاب على ريادته الإبداعية في مجال الشعر. استطاع هذا الروائي أن يصحح مسار الرواية الإسلامية ويفضح ويعري المدعو جورجي زيدان صاحب الروايات الإباحية التي سماها إسلامية زورا وبهتانا. نجح باكثير من خلال رواياته الإسلامية، خصوصا وإسلاما والشيماء أخت الرسول، من تأصيل الرواية وجعلها إسلامية بحق وحقيقة. في تاريخ المنطقة المعاصر، ونقصد البلاد العربية وإقليم الجزيرة والخليج، وخلال القرون المتأخرة أظهر الحضارم هويتهم الخاصة المميزة، وكانت مكونات هذه الهوية واضحة المعالم، بارزة القسمات، عميقة الجذور، والتي من أهمها السلوك الشخصي النظيف والنشاط الجماعي البناء والعمل الفردي الناجح الذي يميل إلى الحضارم كثيراً، خصوصاً في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة، فقلما تجد حضرمي يبحث له عن شريك تجاري. فالسلوك الشخصي الحضرمي اتسم بالانضباط في العمل وحسن تنظيم الأداء وجدية النشاط وجودة الترتيب، إضافة إلى حب العلم والإقبال على المعرفة والتفاني في إنجاز الواجب والترفع عن الصغائر والدقة عند التنفيذ والإخلاص النزيه والكامل في أغلب الأمور.

قبل الوداع رشة عطر. رشة بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها، واذكروني بكل جميل عساها تبكي علي عساها، واصحبوها لتربتي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدماها. لم يشقني يوم القيامة لولا أملي أنني هناك أراها، ولو أن النعيم كان جزائي في جهادي والنار كانت جزاها، لأتيت الإله زحفا وعفرت جبيني كي أستميل الإله، وملأت السماء شق وغرامي فشغلت الأبرار عن تقواها. قلت يا رب أي ذنب جنته، أي ذنب ارحم صباها، رب خذني إن أخطأت بخطاها. دع حبيبتي تكون حيث تراني أو فدعني أكون حيث أراها. مستمعينا الكرام، حتى الملتقى في حلقة قادمة من هذا البرنامج، لكم منا أطيب أمان الخير، إلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أخي المستمع، أختي المستمعة، ما أبلغ القول الذي اشتهر وعرف وكلنا يردده: رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. هذا دعاء لإنسان حفظ نفسه ولم يغتاب أحد، وامتنع عن الخوض في أمر لا يخصه، فاستراح من تجريح الناس وانتقاداتهم سلبية كانت أم إيجابية، ولم يترك لهم مجالا ينفذون منه إليه. وقد قيل قديما: من تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه. إذن إخواني الكرام، حديثنا إليكم في هذه الحلقة حول عدم التدخل فيما لا يعني، ولهذا نلفت النظر إلى آداب إسلامية وقيم إيمانية في هذا المضمار. ومن ذلك أن يفكر الإنسان فيما حوله ويتدبر ما يراه نفسه تطلب منه، ولا تعود بالنفع على مجتمعه نفسه عن المواقف المحرجة. فإن كان لابد فاعلا كأن يناط به مهمة بعمل ما، فليتدخل بمقدار ما تسمح له الحاجة، على أن يتسلح بالأسباب ويقدم الأعذار التي توضح موقفه، وعليه أن يوطن نفسه على ردود فعل قد تناله بما لا يسره، فيتحملها بصبر ويستوعبها بحكمة ويمتصها بوعي، ثم يوجهها الوجهة المناسبة أو يتغاضى عنها كأن لم تكن، فهو إذ ذاك يمتلك الموقف مبرئا نفسه أو موضحا موقفه. أيها الإخوة المستمعون، وباب هذا الأسلوب القرآني الرائع التعليمي كثيرة. اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فيا إخواني، كل شيء يأتي في الوقت المناسب للأمر المناسب، ولهذا قيل أن الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فلا ينبغي أن نفرض رأينا فيما لا نعرفه. فهؤلاء المشركون استنكروا أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واقترحوا أحد هذين الرجلين، إما أن يكون الوليد بن المغيرة في مكة أو عروة ابن مسعود الثقفي في الطائف رسولا إليهم من ربهم. انظروا كيف، فهما من كبار عظماء مكة والطائف، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو في نظرهم فقير يتيم، ظنا منهم أن العظيم ذو المال والجاه، وفاتهم أن العظيم عند الله له مقاييس العظمة التي تؤهله لرضا الله سبحانه وتعالى من سمو الروح وعظمة النفس وامتلاك نواصي الخير، وليس لأحد أن يقترح الرجل الذي يريده. لهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم:

يَعْلَمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وليس لأحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيد فيما كلف به أو يتقول ما لم يؤمر به. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا لم يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ما يشاء أو يعلم الغيب، فله حدود لا يتخطاها. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ولما كذبوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أوعدهم العذاب، فتحدوه قائلين قل لربك يرسل علينا عذابه، فكان جواب القرآن الكريم

فليس للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحاسبهم أو يستعجل لهم العذاب أو ينأى عنهم ويهجرهم، فهو مرسل يفعل ما يؤمر وينفذ أوامر ربه. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال سبحانه: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال سبحانه منبها رسوله أنه منذر ومبلغ فقط: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن

وما دور الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإنذار، فهو مرسل فقط، هو مرسل فقط أرسله الله تعالى، لا يستطيع أن يفرض على الناس الإيمان، فهو هبة من الله تعالى للناس. الإيمان لا يستطيع أحد أن يدخله أي قلب من قلوب الناس، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال سبحانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال سبحانه: وما

أن أعلن عكس ما يريدون. فقال سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليه

المسلمين، بل إنه سبحانه وتعالى عظم هؤلاء المؤمنين وأمر رسوله الكريم أن يتباسط لهم وأن يكرمهم، فقال جل وعلا:

إليكم وأمر الله رسوله وهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا، وعلينا أن نفعل مثل ما يفعل لنكون قريبين منه، ألا ينظر أحدنا إلى متاع الدنيا وألا يتمنى فهو فتنة ولا

0: الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهؤلاء الناس تجادلوا في عدد أهل الكهف وما يجدي معرفة عددهم. بعض الناس ربما يضيع وقته، ما اسم أم موسى، ما اسم أخت أم موسى، ما اسم كلب أهل الكهف، ما في داعي لهذا يا إخوة كله. هل ترفع هذه المعرفة صاحبها عنها الجهل؟ لا، ما هو إلا مراء لا غنى فيه. ولهذا الله تعالى قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولعل من الإعظام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننوه أيها الإخوة المستمعون والمستمعات الكرام إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيمان الجميع خوفا عليهم من نار جهنم وراغبا أن يكونوا من أهل الجنة، فهو رؤوف بالمسلمين رحيم بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتراه يهتم إن رآهم معرضين حزينا كاسف البال، فينبه الله سبحانه وتعالى بلطف إلى أنه لن يؤمن إلا القليل، فلا يهلك نفسه حزنا عليهم ولا يتحسر عليهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وأعظم بهذا الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا فيه وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة الآداب والأحكام والمواقف
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ.
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية

0: ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
7: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
8: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
9: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ،
10: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
11: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
10: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
12: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
13: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
12: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
14: السلام عليكم. لطالما تغنى الحوثيون بمظلوميتهم، وهي معزوفة قديمة يرددها الشيعة وكل الفرق التي تنهج ناجهم عبر التاريخ، ليس منذ حادثة كربلاء كما يعتقد البعض، وإنما منذ يوم السقيفة إلى يومنا هذا، وسيستمر هؤلاء بترديد هذه المظلومية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الشيعة بدون العزف على أوتار المظلومية سيفقدون أهم الدوافع التي تحركهم عبر التاريخ للانتقام من المسلمين والاستيلاء على كرسي الحكم باعتباره حقا إلهيا منحه الله لهم دون غيرهم من البشر. تعاطفت القوى السياسية اليمنية مع مظلومية الحوثي المزعومة بأغلب مكوناتها اليمنية واليسارية والبرغماتية، وحتى معظم الشرائح الاجتماعية تعاطفت معهم، وكانت أغلب المناطق التي تعاطفت مع الحوثيين ومظلوميتهم هي تعز والمناطق الجنوبية بشكل عام، كونهم يشعرون بنوع من الغبن والظلم والقهر نتيجة تصرفات العصابة القبلية الحاكمة والمتحكمة في كل ثروات وموارد وخيرات الشعب اليمني الجائع.
15: الحوثيين استغلوا المطبخ الإعلامي واستعانوا بخبراء من إيران ولبنان في توظيف أنهم الفئة المضطهدة المظلومة التي مرس ضدها 7 حروب، وكانت هي ليس لها لا قتل ولا جنب في هذه الحروب، وإنما كانوا يطالبون ببعض الطقوس الخاصة بهم أو بعض الانفرادات الدينية، ولكن لا، هم لهم مشروع كبير ضمن منظومة فارسية خنجر في خاصرة الوطن العربي في شمال الجزيرة العربية الآن إيران، موجودة في لبنان عن طريق حزب الله، يريد أن يكون حزب الله ثاني آخر في اليمن. هذه الانتصارات بعد مقتل الرئيس السابق حس اليمنيين بخطورة الموقف، خصوصا الذين ينطون ضمن عضوية المؤتمر الشعبي العام. بعد ما تتوارت الأنباء عن مقتل أكثر من 1000 شخص من أنصار المؤتمر، تحرك أبناء تهامة بإسناد من القوات الوطنية والمقاومة الجنوبية ودعم كامل من الأخوة الإماراتيين. هذا الشيء حسس اليمنيين الآن في المناطق تهامة، لأن هم البوابة الجنوبية لصنعاء، وكذلك هم البوابة التي يستقي منها الحوثيين مواردهم ودعمهم. فبالتالي الآن الحركة التي تمت بدعمهم وتدريبهم ومشاركتهم في هذه عمليه التحرير في الخوخة وحيص والآن على مشارف بيت الفقيه، لن يتم تحرير الحديدة ما لم يتحرك من داخل الحديدة مقاومة شعبية تمهد الطريق لهم. لذلك نبعث رسائل تطمين لأخوتنا في المناطق والمديريات الأخرى أنهم لابد أن تتحركوا، لأنه لن تقوم لكم قائمة ما لم تتحركوا من الداخل، حتى يكون الإسناد متواكب مع تدخل خارجي وداخلي. أما أن تنتظر الإسناد أو الإنزال أو الدعم فلن تقوم لنا قائمة. ونحن الآن على اليمنيين تناسي جراحهم، تناسي خلافاتهم، نحن الآن في خندق واحد، علينا أن نكون أمام عدو واحد هو الحوثي.
14: عندما قتل حسين بدر الدين الحوثي في 10 سبتمبر 2014، لم يقتل وهو يقود مظاهرة سلمية مطالبة بالتغيير أو وهو ينادي بثقافة العنف والمدنية وحقوق الإنسان، إنما تم ذلك وهو يقود جماعة مسلحة رفعت السلاح في وجه الدولة وكانت وما تزال مسؤولة عن مقتل وتهجير وتشريد 10000 من المدنيين والعسكريين. صحيح أن الحروب 6 كانت عبثية وابتزازا رخيصا مارسه النظام السابق لاستجلاب الدعم الخليجي والدولي وتمهيدا لتوريث الحكم، لكن المظلومية التي يرفعها أتباع الحوثي تحتاج إلى دليل يستند إلى معطيات وشواهد من أحداث هذا القرن، وليست استجرارا للفتن التي شهدتها الأمة قبل 14 قرنا. عندما أكدت مخرجات الحوار الوطني على كارثية الحروب 6 في صعدة واعتبار كل من سقط فيها شهيدا وإلزام الدولة بدفع تعويضات للمتضررين، كان المتوقع أن يتم قراءة تلك التأكيدات والقرارات في سياق السعي للمصالحة الوطنية وتطبيب الجراح التي تضرر منها البسطاء في صعدة أضعاف أضعاف الأضرار التي لحقت بميليشيات الحوثي. أما إعلان حكومة الوفاق الوطني في 21 أغسطس 2013 اعتذارها الرسمي لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء محافظة صعدة وحرب سفيان والمناطق المتضررة من حرب صيف 94 وحروب صعدة 6، فقد تمت قراءته بقدرة قادر على أنه اعتراف بمظلومية الحوثي وأنه كان من أنصار الله والمستضعفين في الأرض. الاعتذار لصعدة ولليمن ليس اعتذارا للحوثي بالضرورة، إلا في أذهان من صدقوا بالفعل أن الحوثي هو اليمن. والسؤال المطروح، لماذا لا يتم الحديث عن مظلومية من شردتهم مجاميع الحوثي من ديارهم ابتداء من صعدة وحتى مشارف العاصمة صنعاء، ومظلومية من تم تفجير منازلهم ومدارسهم ومساجدهم، ومظلومية أسر وعائلات أكثر من 60,000 جندي تتباهى الميليشيا التي تدعي المظلومية بقتلهم قبل انقلابها، فما بالك بالجرائم التي حدثت بعد الانقلاب؟ هذه لا يمكن إحصاؤها. الباحث والكاتب زايد جابر سيفصل لنا زيف المظلومية الحوثية وكيف استغلها الحوثي للترويج لفكره وجمع المغفلين من حوله، وكيف صور للمنظمات الدولية على أنه أقلية صغيرة مضطهدة من قبل الأغلبية من الشعب. في الوقت الذي كان يرتكب الجرائم بحق أبناء صعدة ويهجر أهلها دون أن يوقفه أحد. لنستمع إذن للباحث اليمني زايد جابر.
16: سنتحدث عن قتال الحوثيين اليمنيين تحت مسمى الجهاد. الجهاد الحوثي هو استنساخ لجهاد الهادوية ضد اليمنيين، والذي استمر قرابة 1100 عام بشكل متقطع في أكثر من منطقة من مناطق اليمن. يخوض أئمة الهادوية حروبهم من أجل السلطة وعودة ما يسمونه الحق الإلهي تحت مسمى الجهاد. والجهاد في المفهوم الهادوي هو جهاد لاستعادة الإمامة، ولكن مصطلح الجهاد الإسلامي له وقع خاص، ولهذا ساهموا في تشويه الجهاد قبل أن تأتي الحركات المتطرفة الأخرى لتضيف أساليب جديدة لتشويه هذا المصطلح الإسلامي والممارسات التي يقومون بها والتي شوهت مصطلح الجهاد ومشروعيته في الإسلام. لتبرير هذا هذا ما يسمونه الجهاد ضد اليمنيين، أخذ الحوثيون برفع عدد من الشعارات التي خاضوا القتال أو ما يسمونه الجهاد تحت مظلتها. أول هذه الشعارات التي خاضوا ما يسمونه جهادا ضد اليمنيين تحت رايتها هو جهاد المظلومية والدفاع عن النفس. منذ اليوم الأول الذي رفع فيه حسين الحوثي راية التمرد ورفع السلاح على الدولة في العام 2004 وحتى اليوم، وقد وصل الحوثيون إلى معظم مناطق اليمن، بلغ قتلاهم بالآلاف وهدموا المساجد والمدارس ودور القرآن ومنازل خصومهم والمؤسسات العامة والخاصة، لا زالوا يخوضون الجهاد ضد الظالمين والمظلومية والدفاع عن النفس. وهنا يثار تساؤل، ما هي المظلومية التي يتحدث عنها الحوثيون؟ حقيقة خلال الحروب الست ربما انخدع كثير من الناس وأصبح يطلق عليهم، يعني يعتقد فعلا أنهم مظلومين من خلال ما ضخوا من خطاب ومن خلال تعاطف المعارضة في تلك الفترة أو بعض أحزابها مع الحوثيين نكاية بالرئيس السابق ويعني الصراعات السياسية. لكن مع نهاية بعد الحرب السادسة وبعد الثورة الشبابية واستمرار الحوثيون بالتوسع العسكري وإصرارهم على قضية يعني أنهم مظلومين وأن يعني أنهم يقاتلوا الظالمين، هنا بدأ البعض يعيد النظر في قضية ماذا يعني ما هي المظلومية التي يتحدث عنها الحوثيون. من يعود إلى ملازم حسين الحوثي سيجده يتحدث بوضوح عن ما يسميه مظلومية آل البيت التي بدأت حسب قوله في إحدى ملازمه منذ يوم السقيفة، بل يقول قبل ذلك، يعني منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ السقيفة وحتى اليوم وهناك مظلومية لآل البيت. هذه المظلومية كما يرونها هي يعني عدم يعني تسليمهم للسلطة كحق إلهي يعني ورثوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهم يعتقدون أن إبعادهم عن هذا الحق أو اختيار غيرهم هو ظلم لهم، وكل من يتولى من غير آل البيت فهو ظالم، وكل من يقبل بمشروعية من سواهم فهو ظالم أيضا، وما داموا يقاتلون من أجل هذا الحق فهم مظلومين، يعني إن قتلوا فهم مظلومين، وخصومهم حتى وإن كانوا يدافعون عن أنفسهم فهم ظالمين لأنهم وقفوا ضد أصحاب الحق الإلهي. هذه القضية امتلأت بها ملازم حسين الحوثي، وكان يعد أصحابه تحت هذه المبررات، ومن يلاحظ إحياءهم للمناسبات الشيعية وخصوصا كربلاء ومقتل الإمام زيد وغيرها من مصارع يعني الفاطميين يجد هذا الضخ الإعلامي وهذه ضخ المظلومية والحديث عن الظالمين. يعني الحقيقة هو لم يأتي بجديد، كل الأئمة خاضوا حروبهم تحت هذا المسمى، ومن يعود إلى ما كتبه هؤلاء الأئمة بدءا من الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي يجد ذلك بوضوح حتى في كتبه التأصيلية، يقول وقد سمينا من قتلنا من الظالمين بأنه يعني كافرا ويستحق الوعيد والعقاب والخلود في النار، يعني من الظالمين. ويتحدث مؤرخو سيرته أنه عندما جاء إلى اليمن فخاض حروبا عديدة يعني ضد الظالمين فنال منهم ونالوا منه،
17: يعني الذين دافعوا عن أنفسهم كانوا الظالمين، في حين أنه كان هو المظلوم. وهكذا تتحدث كل سير الأئمة عن هؤلاء المظلومين. يعني يأتي أبو الفتح الديلمي في تقريبا سنة 430 للهجرة، كان قد ظهر بالديلم وادعى الإمامة ويعني فشل هناك ولم يجد أنصارا وأتباعا، فأتى مثله مثل من سبقه من الأئمة كالهادي والقاسم العياني، أتى إلى اليمن يعني ومعه مرتزقة وحصل له أنصار وأصوات، وكان ينازع في تلك الفترة الدولة الصليحية، وهي دولة يعني فرضت سيطرتها على كل أنحاء اليمن. ويعني أثناء صراعه مع هؤلاء قتل، فنجد يعني يقولون يعني كيف قتل مظلوما، وأن الظالمين الذين قتلوا، يعني رجل أتى يطمع بالسلطة وأتى من تلك الـ يعني البقاع من أجل ما يسميها الحق الإلهي ويصارع الدولة المركزية، ومع ذلك هو مظلوم. ومن يدافع عن الدولة ومن يدافع عن حقه ومن يدافع عن بيته عن ما يعني أرضه فهو ظالم، لأنه يقاتل من أصحاب الحق الإلهي. وهكذا استمرت المظلومية، يعني كانوا يستغلون حتى قضية الحسين رضي الله عنه ومصرع يعني وكربلاء وغيرها، وإن لم يكن إحياءها بالشكل والطريقة التي يحيي بها الشيعة الاثنى عشرية والتي يعني لهم طقوسهم الخاصة، لكنهم تناولوها في كتب الهدوية، ثم يذكرون مأساة آل البيت، يعني مآسي الطامحين للسلطة من الطالبيين يعني من غير الحسين، ثم يعني يصلوا مثلا يروي ذلك مثلا عبد الله بن حمزة، ليصل إلى نتيجة أن الأمة كلها ظالمة وتستحق العقاب، بل يقول لو لم يكن لهذه الأمة جرم إلا أنها تركت الحسين يقتل مظلوما لكفرت بذلك ولوجب جهادها. وبالتالي يعني نشأ هذا الحقد الدفين على الأمة، وليس فقط على الذين قاموا بهذا العمل القبيح سواء في مقتل يعني الحسين أو المظلومين حقيقة، لأن الآخرين يعني نحن نتحدث عن صحابي جليل الحسين بن علي، لكن الأمر ليس صحيحا كما يحاولوا أن يقارنوا أنفسهم به. يعني أولئك كانوا ظلم قتل فاجرين، أتوا وقتلوا الناس وذبحوهم وانتهكوا كل المحرمات يعني، لكن مع ذلك يرون أنهم يعني كانوا مظلومين. فقلنا يقول عبد الله بن حمزة أنه لو لم يكن لهذه الأمة جرم إلا أنها سكتت وليس فقط قاتلت، يعني لأنه لا يعني لم يقاتل هي مجموعة فقط الذي قاتلوا مع يزيد، لو لم يكن للأمة يعني من جرم إلا أنها سكتت على مصرع الحسين وغيره من هذه السلالة كما يقول، لكفى بها جرما وظلما، ولوجب على الأئمة وأهل الحق وأتباعهم وشيعتهم قتال هؤلاء حتى يردوهم إلى الحق. استمر هذا خطاب المظلومية طوال فترة الأئمة، وأعادوا التاريخ الشهادة لنا عادة كما يقولون، وهكذا حتى في ثورة 26 سبتمبر كان نظام بيت حميد الدين منذ أن تولى يحيى حميد الدين قمع من وقفوا معه ومن قاتلوا معه ومن وطدوا حكمه، تخلص منهم وقتل الكثير منهم، ثم سحق معارضيه بكل قسوة وبكل شناعة، وارتكب جرائم في تهامة، في الحديدة، في تعز، في إب، في غير في كثير من المناطق. ثم بعد ثورة 48 قتل ليس من اشترك في تلك الحركة، ولكن كل من يشك به، كان أحمد حميد الدين يعني بأمر بسيط اقطعوا رأس فلان واعدموا فلان دون أن يكون هناك أي محاكمة أو أي عدالة. ومع ذلك عندما بدأ الناس يثورون عنهم قالوا هذه ثورة الظالمين ضد المظلومين. قلنا أن ثورة 26 سبتمبر كانت استحقاق للانعتاق من الظلم الذي مارسه هؤلاء الأئمة. سنة 66 قام الشاعر والأديب أحمد محمد الشامي، وكان وزير خارجية البدر آنذاك، بإنشاء قصيدة تسماها دامغة الدوامغ، رد فيها على الهمداني، يرد فيها على الجمهوريين، وكعادته يتحدث عن المظلومية. تخيل ها يعني هؤلاء الذين يعني جلبوا حربا على اليمن وتسببوا بمقتل الآلاف، ومع ذلك يقول لماذا ثرتم علينا؟ لأنه نحن مظلومين. يقول بنو الزهراء: نحن إذا انتسبنا وللسبطين نعزى أجمعين. طبعا هذا الفخر، يعني القصيدة هو يتحدث فيها متباهيا: وهم من تذكرون إذا عكفتم على صلواتكم متعبدين، فلا تستكثروا خيرا بلينا به كي ندفع الثمن الثمينة. يعني هو يشير هنا إلى الإمامة. أنهم دفعوا فيها ثمن الثمينة. أمية لم تدع منا رضيعا لكي يستوطن الحضن الحنونة، وأوسعنا بنو العباس قتلا وإن كانوا الموالي الأقربين، ولليمن السعيدة قد بذلنا الأئمة والأرامل والبنين. ما دخل اليمنيين بمقتل بني أمية؟ وهكذا يسرد مظلمة آل البيت كما يقول، ولماذا تنازعونا ونحن مظلومين؟ هكذا ظلت هذه الشماعة يخرجون على الناس، فإذا ما يعني يقتلون الناس ويريدون أن يحكموا، فإذا أرادوا الناس أن يتحرروا قالوا أنتم ظالمين ونحن قتلونا بني أمية وبني العباس. أتوا بمثل هذه المظلمة، وتعاطف اليمنيون معهم في تلك الفترة، ولكنهم تحولوا إلى ظالمين أشد من الظلم الذي قالوا أنهم لاقوه على يد بني عمومتهم. هذا الكلام يقوله الشامي سنة 66. انتهت الحرب وجاءت المصالحة الوطنية وبدأوا بإعادة هذا التراث، ومن يعود لإحياء تراثهم ومظلوميتهم يجد، من يعود إلى تراث مجد الدين المؤيدي أو بدر الدين الحوثي يجد التوجع والشكايا من الظلم الذي لحق بآل البيت. هكذا يتحدث مجد الدين المؤيدي ويتكلم منذ السقيفة حتى يصل إلى اليوم، ويرى أن هناك ظلما لم يحدث. يعني الثورة لم تكن ضد الهاشميين، لم تكن ضد هؤلاء، عادوا جميعا باستثناء بيت حميد الدين، لم يتم إقصاء المذهب كما زعموا أو يقولوا، كلما في الأمر أنه تم كسر احتكارهم للسلطة وإعلان الجمهورية، وأصبحوا مواطنين مثلهم مثل غيرهم، لم يستبعدوا من وظائف ولا من حقوق ولا من واجبات، لكنهم أصحاب الحق الإلهي رأوا في ذلك ظلما. يتحدث مجد الدين المؤيدي أن مجرد يقول يعني عن ملامح لهذا الظلم، فيقول أن وجود خصوم آل البيت أو النواصب كما يسميهم، وكان يشير إلى كتب أهل السنة، أصبحت موجودة حتى في صعدة، وهذا يعني يقول لو كانت دولة آل البيت قائمة لما سمحوا لهؤلاء أن ينشروا كتبهم التي تطعن بنا، ويعني أن يسمحوا يعني للانتقاص أئمة الهدى ومصابيح الدجى. كان يرى أن مجرد الحديث عن مظالم الأئمة فيها ظلما لهم، ولكن يقول إلى الله المشتكى، ويأتي بأحاديث أنه لن تقوم الساعة حتى يأتي المهدي وهو من آل البيت فيأخذ لهم بحقهم وبمظلوميتهم. جاء حسين الحوثي من هذا التراث، اختلف معهم فقط أنه يقول لا ننتظر حتى يأتي المهدي، ليس لدينا انتظار في الهادوية، وبدأ يحرض الناس ويقيم الناس لرفع ما يسميها الظلم والمظلومية عن آل البيت، وهي عودتهم إلى الصدارة، إلى حكم الناس، إلى إعادة الحكم أو الحق للبطنين. طبعا حتى الحروب الأولى لاحظوا أن الناس إنما خدعوا أن هؤلاء مظلومين، كأنهم كانوا يقولون لماذا أتت الدولة لتحارب هؤلاء وهم في بيوتهم. هذا غير صحيح، لم يأتي أحد ليحاربه وهو في بيته. كان حسين الحوثي قد بدأ بالإعداد العسكري للخروج على الدولة، كان ينتظر الوقت المناسب فقط. ماذا يعني أنه كان يأخذ السلاح ويبني المتارس ويدرب الناس، وكان يقول من يشتري بخمسمائة ريال لحمة لبيته يجب عليه أن يشتري بضعفها سلاح، وكان ذلك تحت غطاء الموت لأمريكا وإسرائيل بتلك يعني الغطاء والأضحوكة التي ضحك بها على الناس، لكنه كان يعد لهذه المواجهة. ثم بدأ يأخذ الزكاة من بعض مناطق صعدة، ثم تحصن ورفض أوامر الدولة، بغض النظر عن موقفنا من علي عبد الله صالح ونظامه، لكنه كان في تلك الفترة يمثل الدولة، وخاض صراعا وحربا استمرت أشهر. ثم نقول أنه مظلوم طوال تلك الفترة من الحروب التي استمرت بعد ذلك. هنا حدث استثمار لحسين الحوثي، وكأنه رجل يعني زاهدا عابدا كان في بيته وأتت الدولة لتقتله. جاءت بعد الحرب الأولى ودعا الأسرة إلى هنا إلى صنعاء، ثم تركهم طبعا، وهذه أحد ألاعيب علي عبد الله صالح التي أراد أن لا يقضي على هذه البذرة الخبيثة وأن يستثمرها في سبيل سعيه نحو توريث السلطة وابتزاز دول الخليج وما إلى ذلك. في الحرب الثانية عند عودة مجد بدر الدين الحوثي إلى صعدة، هو يعلم كانوا ينطلقون من إرث تاريخي طويل في استعطاف واستدرار عواطف الناس، جاء بزامل يستثير فيه القبائل عن مظلوميته، يقول سلام يا دنيا العجائب، ما عد بقيلي فيش صاحب، يوقف معي عند النوائب في رضا الرحمن، قد راح صحبي والأقارب، ما بين مقتول وغايب في السجن، ومشرد وهارب حل بالوديان. هذا الزامل انتشر كالنار بالهشيم يعني، والناس خصوصا فيها تلك المناطق التي لا زال هؤلاء دعاة الإمامة يحظون باحترام كبير وظللوا على الناس كثيرا، تعاطفوا معه وأتوا من كل مكان أنه مظلوم. قد راح صحبي والأقارب ما بين مقتول وغايب، في السجن ومشرد وهارب حل بالوديان، وتجمع الناس معه وخاض الحرب الثانية، ثم أتى بعد ذلك عبد الملك واستمر يخوض الحروب، يعني الحروب الست، والناس يقولوا مظلومين حتى أثناء مؤتمر الحوار، يعني في حين أن الذي كانوا مظلومين بحق هي صعدة وليس الحوثيين. هناك الإحصائيات لأن صعدة ظلت مغيبة طوال هذه الحروب، الإحصائيات التي تحدثت عن الجرائم خلال الحروب الست هذه من عام 2004 إلى 2010، هذه الإحصائيات يعني تقول أن 98% من الجرائم والانتهاكات البالغة كما أحصاها أحد المراكز تقرير الأول، يقول أنه انتهاكات المواطنين في هذه المناطق بلغ 98% من هذه الانتهاكات قامت بها حركة الحوثي، في حين 2% فقط قامت بها الحكومة الشرعية. هذه الانتهاكات للمواطنين، كان الحوثيون أثناء التوقف في فترات الحروب يقومون بهدم بيوت معارضيهم، بقتلهم، باغتيالهم، بسجنهم، بمطاردتهم، هذه كلها في فترة المظلومية التي تحدثوا عنها. فالحروب الست لم يكونوا مظلومين، هذه أكذوبة. صعدة التي ظلمت من قبل الحوثيين ومن قبل الحكومة التي تركتها لقمة سائغة لهذه الجماعة العنصرية السلالية المتمردة، يعني التي رفعت السلاح على الجميع. أما بعد ذلك أصبحت الأمر واضحا، وهم يتنقلون من منطقة إلى أخرى ويغزون مناطق اليمن منطقة بعد أخرى. حاول الحوثيون أثناء تلك الفترة من أجل ترسيخ قضية المظلومية، أثار بعضهم وفي رسالة وجهت إلى يعني الدولة وإلى العلماء والمشايخ يتحدثون عن إبعاد المذهب الزيدي ومطلبهم إغلاق مركز دماج وإبعاد يعني السلفية، والحقيقة يعني الواقع أنه لم يتم إقصاء للمذهب كمذهب فقهي، كلما في الأمر أن المذهب الذي يقصدون والذي تم إبعادهم فيه هو حكم البطنين ووجوب تسيدهم على الناس والحق الإلهي. لهذا ما دمنا لا نؤمن بأن الحق الإلهي لهم وأنه يجبهم أن يحكموا فنحن ظالمين، وما داموا ليسوا في السلطة فهم مظلومين. لا زالوا يرددون هذا الخطاب، وقد سيطروا ووصلوا إلى أبواب عدن في الفترة الماضية، وهم يقولون لمن يريد أن يعود إلى خطاباتهم وهم ينعون قتلاهم أنه استشهد كما يقولون وهو يقاتل الظالمين. أبناء تعز هم الظالمين الذين يدافعون عن أنفسهم، في حين أنهم هم المظلومين لأنهم يبحثون عن الحق الإلهي. لا قدر الله حتى لو سيطروا على اليمن بالكامل، وهذا لن يكون بإذن الله، سيظلوا مظلومين بحسب تراثهم وبحسب أدبيات حسين الحوثي وأدبيات التراث الهدوي، فإنهم سيظلوا مظلومين حتى يحكموا العالم الإسلامي بأسره، لأن ذلك حق إلهي، وما دام الأمة لم تسلم لهم بهذا الحق فهي أمة ظالمة وهم مظلومين.
12: الحوثي وللأسف الشديد وجه صفعة لا يمكن وصفها إلى وجوه الذين تعاطفوا معه وناصروه وأزروه يوم كان ضعيفا يدعي المظلومية ويصيح من جور الظلم وقسوة الطغاة ويذرف دموع التماسيح ويردد شعارات المستضعفين والوقوف في وجه الطغاة المستكبرين ويدغدغ عواطف السواد الأعظم من اليمنيين وهم الفقراء والمساكين، فكانت شعاراته يوم ذاك نصرة المستضعفين. لقد غدر الحوثي بالمستضعفين بعد أن تمكن من كرسي الحكم، فداس على رؤوسهم وأشبعهم قتلا وعذابا ومهانة وذلا وجوعا وعوزا وحصارا وخرابا ودمارا لم يحصل من قبل في حياة اليمنيين أبدا، حيث أطلق الحوثي لميليشياته العنان لغزو البلاد تحت شعارات مقاتلة الدواعش، لدرجة أن كل من يقف في وجه غطرسة الحوثي وتجبره وطغيانه سمي داعشي، وتمت شيطنته في وسائل الإعلام التي احتكرها الحوثي كلها لنفسه وأغلق جميع وسائل الإعلام التي لا تتبعه. لقد مارس الحوثي أبشع صور العدوان والصلف الطائفي والعنصري في تاريخ البشرية عندما أمر أتباعه بالاستيلاء على المساجد في العاصمة صنعاء، حيث كانت الميليشيات حينما تستبيح مسجداً تأتي معها بخطيب وإمام لكل مسجد من الجماعة الحوثية، ويطردون أئمة المساجد المعروف عنهم اعتدالهم الديني ووسطيتهم وقربهم من الناس. تقوم بذلك بدم بارد ودون ما يحسس بالجريمة، بل كانوا يتباهون بتلك التصرفات العنصرية القبيحة مفتخرين بأعمالهم التي يصفونها تطهير بيوت الله من الدواعش. وبتلك التصرفات القبيحة حول الحوثيون بيوت الله إلى أوكار للمنصقات والدعاية الإيرانية وشعاراتها العنصرية المقيتة التي تفوح برائحة البغض والكراهية للآخرين وتخلو من كل معاني ودلالات القيم الإنسانية النبيلة. لم يكن الحوثي لوحده بذلك الذكاء حتى ينجح في استغلال ادعاءاته ومظلوميته الكاذبة، فقد وقفت إلى جانبه أجهزة إيران الاستخباراتية والإعلامية وعملت على تجنيد وتربية قادة هذه الجماعة على النمط المتطرف الذي عرف به ملاليو إيران وخدامها في المنطقة، كما أن المخزون الكبير من الحقد على المسلمين والثارات القديمة لا زالت جديدة بالنسبة للحوثي وأتباعه. وأهم من هذا وذاك ادعاء أحقية الحكم الإلهي وأن هذه الزمرة من الناس هي وحدها لا شريك معها ولا منازع لها في الحكم، لها الأفضلية والاصطفاء الرباني في التحكم بالناس ونهب ثرواتهم. إن التعويل اليوم على أبناء هذا الشعب اليمني العظيم في أن ينتصر لجمهوريته وديمقراطيته وأن يحارب هذه الجماعة الكهنوتية وأفكارها المتخلفة وحقدها الذي لا يمنعه تقادم السنين وطول الأزمان من إحيائه واستخدامه ورقة للصعود للحكم، إن الجميع في هذا الوطن مدعوون ليقفوا في صف واحد وأن يتناسوا كل خلافاتهم من أجل هدف واحد، وهو إسقاط الحكم الإمامي ودفن هذه الأنماط المتخلفة من الأحقاد المدمرة للشعوب.
18: عودتنا هذه الميليشيات بأن تتقن صناعة المظلومية، الميليشيات الإنقلابية تتقن هذه الصناعة، تصنع المظلومية، يعني تتجبر وتتكبر وتقتل الناس وتضرب وتقتحم وتعمل كل قبيح. فإذا جاء الدور عليها وجاء صاحب الأرض وصاحب الحق ليدخل إلى أرضه أو يطهر أرضه من هذه الميليشيات الإنقلابية، بدأت تصنع موضوع المظلومية، وبأن المقاومة تريد أن تدخل وتصفي تصفية عرقية ومن هذا القبيل. لن ننسى حديث أبو علي الحاكم يوم أن تحدث عن تعز وقال بأنه لو سقطت تعز سيكون هناك كربلاء. ثانية، انظروا إلى ربطهم العجيب، ربطهم العجيب بالتاريخ وبالآلام وبالمآسي وبالمظلومية. هم لا يعملون ولا يتوسعون ولا يعني ينطلقون إلا من خلال المظلومية. بدأوا يتباكون بأن الحروب الستة وما الحروب الستة وأنهم ظلموا وانطلقوا من خلالها، دخلوا القرى، دخلوا المدن، وصلوا إلى عمران، وصلوا إلى أرحب، إلى صنعاء، فجروا، دمروا، قتلوا، ارتكبوا كل فظيع، وهم يتحدثون عن المظلومية وبأنهم ظلموا. كلما تأتي تحدثهم قالوا إحنا ظلمنا في الحروب الستة. طيب، لماذا تظلمون الناس الآن؟ لماذا تقتلون الناس؟ لماذا ترتكبون الفظائع والجرائم في الناس وأنتم كما تقولون مظلومون وجربتم الظلم والقهر كما تدعون؟ لماذا اليوم تقتلون الناس ويعني تعتدون عليهم في أرضهم وفي أماكنهم وفي مدنهم وفي قراهم؟ تجاوزتم كل المعقول، وصلتم إلى صنعاء، إلى تعز، إلى عدن، إلى وفي الأخير تتحدث عن مظلومية. إذن هذه الميليشيات الإنقلابية تتفنن في صنع المظلومية وتستثمر كل الكوارث وكل المصائب، وأيضا تختلق وتصطنع يعني جرائم أو كوارث وتدعي بأنها حصلت، ثم تحاول أن يعني تلعب بها كورقة إعلامية، كما حصل في السراري، منطقة السراري تم كسر حصار كانت تفرضه بعض الميليشيات في هذه المنطقة بحكم أن المنطقة كانت ضمن مربع المقاومة الشعبية ولم تكن خارج عن إطار المقاومة. هذه الفظائع وهذه الانتهاكات التي تروج لها الميليشيات الحوثية وتنادي وتصرخ وتتباكى أمام المنظمات الأممية بأن هناك تصفية عرقية في منطقة السراري، هذه والله يعني أمور عجيبة. وبعدين يعني تستحي قليلا هذه الميليشيات، ارتكبت كل فظيع في اليمن، ارتكبت كل جريمة في اليمن، صفت تصفية عرقية بكل ما تعنيه الكلمة، كل منطقة تدخل إليها تصفي تصفية عرقية واضحة وصريحة، وتفخر بذلك وتتفاخر بذلك. لكن نحن أو الشرعية والمقاومة الشعبية والجيش الوطني لا يمكن أن يقبلوا بأي اعتداء وبأي انتهاك على الآخر وبأي يعني تجاوز للنظام وللقانون أبدا.
14: لقد أرسل الحوثي وحوشه الضارية الذين أطلق عليهم تسمية أنصار الله ورجال الله على متن سيارات نسي الحوثي أن يسميها شاصات الله لقتل وترويع عباد الله. هذا في تعز وذمار وإب والضالع ولحج وعدن وأبين وشبوة ومأرب وغيرها من المناطق التي استباحها الحوثي صاحب شعار المظلومية ليتحول في لمحة عين إلى أكبر وأعظم طاغية عرفه اليمنيون في تاريخهم الحديث. أثبت الحوثي من خلال أعماله وتصرفاته وطيشه وعدوانيته وحقده الدفين على الناس أنه باغ معتد أثيم، وذلك من خلال الجرائم التي ارتكبها بحق اليمنيين الأحرار الذين رفضوا الانصياع لسلطته المطلقة والذين لم ولن يقبلوا بولايته المزعومة والتي هي في حد ذاتها شرعنة للبغي والعدوان. وبهذا تحول الحوثيون من مظلومين يتباكون من جور الطغاة المستكبرين إلى طغاة مجرمين وإلى معتدين آثمين. واسألوا عنهم القرى التي مروا منها والمدن التي استباحوها والبيوت التي فجروها ودور العلم التي هدموها والمساجد التي أفسدوها والأسر التي شردوها والأنفس التي قتلوها والعقول التي جمدوها والأقلام التي كسروها والصحف التي مزقوها والقنوات التي أغلقوها والمنابر التي أطفأوها. اسألوا كل هؤلاء عن جرائم الميليشيا الحوثية.
19: كنتم مع الإماميون الجدد.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبعهم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أقسم بالله العظيم، باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو، معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية، ومسالماً من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
4: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

سلام من الله عليكم أيها المرابطون الأحرار، يا من صنعتم النصر بصمودكم ودحرتم فلول الإمامة من كل المواقع التي تتحصن بها. لقد قهرتم الأعداء وجعلتموهم يدركون حقيقة الوهم الذي يعيشونه والأحلام الزائفة المحال تحقيقها أمام صمودكم الأسطوري. سلام من الله عليكم أيها الواقفون في صف الحق، أيها الثائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ. إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبقى الوطن شامخاً، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله.

يا دروع الوطن وحماته، يا من تدافعون عن تراب الوطن وشرعيته ونظامه الجمهوري ومشروعه الاتحادي العادل في كل المحافظات، إن نضالاتكم أسقطت كل أوهام إيران وميليشياتها. نشد على أياديكم الطاهرة التي ستحقق لنا النصر الكبير، فبكم من بعد فضل الله ومشيئته تحفظ كرامة وعزة وسيادة اليمن، وبتضحياتكم وبطولاتكم وصمودكم ستتحرر كل بقعة من ترابنا الطاهر، وتعيشون وجباهكم مرفوعة شامخة في نصر عزيز مؤزر يليق بكم. لقد كنتم دوما وأبدا أيها الأشاوس فخر الوطن ومصدر اعتزاز أبناء شعبكم الذي يجلكم ويكبر فيكم روح التضحية والعظمة والفداء، لأنكم أيها الأبطال اخترتم شرف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والحفاظ على أمنه واستقراره، باذلين من أجل ذلك كل غال ونفيس. كل مفردات وعبارات الشكر قليلة في حقكم، غير أننا نحاول تذكيركم بحب الشعب ودعواتهم لكم وإيصال مشاعرهم الصادقة نحوكم. من المستحيل أن ينسى التاريخ وفاءكم لهذا الوطن، أو ينكر الزمان نضالكم ورباطكم، أو يغفل أحد وهو ينظر ويلمس الأمن والأمان والاستقرار عن السبب بعد الله في ذلك. بوركت جهودكم وزادكم الله قوة إلى قوتكم، وحقق الله على أياديكم النصر المبين.

أيها البواسل، إنكم تقدمون أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والاستبسال في مواجهة المشروع الكهنوتي الحوثي المدعوم من إيران، وتعكس العزيمة التي لا تلين ورباطة الجيش لا يزيدهما مرور الوقت إلا قوة وصلابة. شكرا لكم على ما تبذلونه باستمرار من جهود مشرفة وأعمال جليلة ومجهودات محمودة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أراضيه وفي الانتصار للشرعية ولهوية اليمن وجمهوريته ووحدته واستقلاله وسيادة أراضيه ومكاسبه الوطنية المثلى. أيها الأحرار، لقد بات جليا للعالم اليوم حقيقة الانقلاب الحوثي وكارثيته وخطره على شعبنا وعلى الإقليم واستقرار المنطقة، واتضحت تبعيته الكاملة لنظام الإيران وتجاوزاته الفظيعة بحق الإنسانية واستخفافه بكل الجهود الدولية والمبادرات الإقليمية والدولية. وأدرك الجميع أن شعبنا لم يبذل كل هذه التضحيات من فراغ أو عن ترف، وما كان ذلك ليدركه العالم إلا بفضل جهود الأبطال وصمودهم المستمد من عزيمة لا تلين ورؤية واضحة ودعم وإسناد كريم من الأشقاء في التحالف العربي ممثلاً

أيها المناضلون الثابتون على المبادئ والقيم الشامخون كالجبال الراسيات في وجه التحديات والصعاب التي يواجهها اليمن واليمنيون، أيها المحافظون على العهد والأمانة، الأمناء على الثوابت، المدافعون عن الشعب وحقه في حياة حرة كريمة، إن مواجهة الاستبداد والظلم ومقارعة الظالمين والتصدي لمشروع إيران التوسعي يحتاج إلى رجال أشداء ثابتين مؤمنين بحتمية الانتصار على الطغاة وتعرية العملاء وأعداء الشعب. وكنتم أيها الأبطال هؤلاء الرجال الأشداء الذين يحتاجهم اليمن والأمة العربية في هذا الزمن بالذات. لقد كان موقفكم المشرف الذي اتخذتموه ضد الانقلاب الحوثي ومشروع إيران والثبات عليه هو موقف الرجال الأشداء الذين يستمدون قوة وصلابة موقفهم من إيمانهم بالله ثم بشعبهم وأمتهم، وإنه محل فخر واعتزاز لكل اليمنيين الذين رأوا في صلابتكم وعزمكم وإرادتكم وثباتكم نموذج المناضلين الأوائل الذين واجهوا أقسى وأصعب الظروف، ولكنهم برغم ذلك صمدوا وواجهوا التحديات بإيمان قوي بالله ثم بالشعب، فكان النصر خلود، فكان النصر حليفهم والخلود مآل.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد، بندقية قناصة روسية الصنع، طورت عام 1965 وأدخلت الخدمة في عام 1967، وتزود كل فصيلة بعدد منها، وهي أخف وزنا من مثيلاتها، وحركتها الميكانيكية تشبه حركة الكلاشينكوف الميكانيكية، إلا أن بعض أجزاء القناصة تختلف عن الكلاشينكوف من حيث الحجم. والشيء المميز في هذه البندقية هي الفتحة الموجودة في الأخمص الخشبي، والتي يوجد عليها حامل الخد في بعضها، مما يسهل النظر بالمنظار أو الفريضة الشعيرة أسهل وأكثر راحة للقناص. تعمل القناصة بدفع الغاز، وهي نصف آلية ذات مخزن يحوي 10 طلقات، ولها مشت لهب لتخفيف الارتداد ولتكون الطلقات قريبة من الهدف. يمكن تزويد القناصة بحربة من الأمام، ولكنها غير عملية، وذلك لعدم استخدام السلاح في القتال القريب، وذلك لطول وخفة القناصة. المنظار بطول 370 ملم، ومع قطعة مطاطية أمام العين، وفيه مكان للبطارية لإضاءة الشاشة، حيث تساعد في الاستخدام الليلي. وزن السلاح خفيف حتى يتمكن القناص من حمله لمدة أطول مع جميع لوازمه. وزيادة على ذلك، فهو سلاح يعتمد عليه في جميع الأوقات وظروف الطقس المختلفة، ويتحمل لمدة أطول دون اللجوء كل مرة إلى الصيانة والتنظيف، ويبقى فترة طويلة محافظاً على دقته في إصابة الهدف.

المجد والنصر والسلامة للأبطال الذين يذودون اليوم عن شرف وكرامة اليمن والمنطقة العربية، والسلام عليهم في كل جبهات القتال والميادين، جيشا وطنيا ومقاومة باسلة. الرحمة والمغفرة والخلود والإجلال لشهدائنا الأبرار في مختلف الميادين الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أنصع صفحات اليمن، وشفاء للجرحى الميامين. الحرية والرفعة والمجد لشعبنا اليمني العظيم في كل الأراضي والبقاع.

بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد ومن إشراف البرامجي مبخوت السيفي، تقديم ماجد التباس، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.

أننا سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك.

0: يمن.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: دكاك الصعفان عتسر

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، حملات التحصين الوطنية لها أهمية كبيرة في تعزيز المناعة ومنع سريان العدوى بين أفراد المجتمع، ولكنها ليست بديلاً عن جرعات اللقاح الروتينية، بل هي معززة له. مع تحيات المركز الوطني للصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة،

0: تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية بمأرب، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس اجتماعا للجنة الأمنية العسكرية بمحافظة مأرب بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. صرح مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع بأن وحدات القوات المسلحة في الجبهة الشرقية وبالتنسيق مع كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية في جميع الجبهات نفذت خلال الساعات الماضية عمليات دقيقة ردا على اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت مخيمات النازحين والأحياء السكنية والأعيان المدنية ومواقع الجيش في مختلف المحافظات. بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي مع رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس مندوبة مملكة الدنمارك الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كريستيانا ماركوس لاسن التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن ومستجدات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية. نفذ مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن عملية إتلاف وتفجير كميات من الألغام والقذائف غير المنفجرة في محافظة مأرب. وقال مدير العمليات في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ياماك أحمد الأضمد في تصريح نقله مكتب مسام العالمي أن عملية الإتلاف التي نفذها مسام في مأرب جاءت بالتنسيق والتعاون مع الفريق الهندسي التابع لقوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب. سلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي شاحنة رافعة نوع لودر كرين بسعة 5 أطنان بتمويل من مشروع رأس المال البشرية الطارئ في اليمن والبنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع. ختام الموجز، التقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية

0: وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أحبتي الكرام، إخواني وأخواتي المستمعون والمستمعات، ها نحن وإياكم نصل إلى آخر حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، مع الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، لنتكلم وإياكم عن آخر وسيلة من وسائل تقوية الإيمان. بل هذه الوسيلة هي من أهم الوسائل التي ينبغي ألا ننساها، تذكر الموت وما بعد الموت ومصيرنا الذي سنذهب إليه. ها نحن وإياكم نصل إلى آخر المطاف في هذا البرنامج، لنقف وإياكم مع هذه الوسيلة التي لو تذكرناها لكان ذلك أدعى أن يكون قربنا من الله أكثر. فمن وسائل تقوية الإيمان وتجديده وزيادته أن يذكر الإنسان الموت والبلاء، أن نكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات والأحباب، أن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ما هو هادم اللذات؟ الموت، حكم قد حكم الله جل وعلا به على الناس جميعا، ولا بد لكل واحد منا، لكل مخلوق خلقه الله جل وعلا في هذه البسيطة، أن يلاقي حتفه. ينبغي أن نكثر من ذكر هادم اللذات. ليس المطلوب أن تذكر هادم اللذات، بل أن تكثر من ذكر هادم اللذات، لأن هذا يعينك على الرجوع إلى الله عز وجل، وعلى زيادة إيمانك بربك جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هذا الموت ما ذكر في كثير إلا قلله. كل شيء تملكه تفقده في ثانية واحدة، حينما يقف القلب أو تنمو الخلايا نموا عشوائيا، أو حينما يتجمد الدم في العروق بلحظة واحدة، يغدو الإنسان من أهل القبور. لا إله إلا الله. لذلك لئلا يقع الإنسان في ندم شديد ويقول كما أخبر الله:

برزخ إلى يوم يبعثون. يا الله، يجيبه الله جل وعلا: كلا، لا رجعة بعد الموت. لذلك أحبتي، ما من واعظ كالموت، هو الواعظ الصامت. في حياتنا واعظان: واعظ ناطق وهو القرآن الكريم، وواعظ صامت ألا وهو الموت. ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، لأنك لا تدري متى يأتيك الأجل، متى يأتيك الموت. من وضع أملا في الدنيا طويلا فهو من الكبائر. ولذلك تكلمنا عن قصر الأمل أنه يزيد الإيمان. أحبة الكرام، نحن ندخل لبيوت

الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الموت بداية ونهاية، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الموت بهذه اللذات، إنها مشاهد الحقيقة والمطلق. يتأسف أهل الدنيا على فقيدهم، يبكون ينوحون يشقون الجيوب يلطمون الخدود، وإن كان هذا مخالفا فلا يرجعونه ولا يؤثرون، لا يمكن أبدا أن يكون هذا كله سببا في إعادته، لأن سلطة الموت تتحدى الأطباء والخبراء واللذات وتثبت تحديها في كل الأوقات والأحيان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عانى من سكرات الموت، لما جاءه الموت بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في الماء البارد ويضعها على وجهه ويقول آه آه، والله إن للموت لسكرات، والله إن للموت لسكرات، من هو هذا الذي يتحدث ويقول أن للموت سكرات؟ أفضل الخلق وأحبهم إلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت. لما دخلت إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها تبسم في وجهها، فلما رأت والدها في هذا الموقف نعت أباها وقالت يا أبتاه يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يحتضر ويقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لما خير أن يبقى أو أن تؤخذ روحه ويذهب إلى جوار ربه، فأجاب بل الرفيق الأعلى، ثم سقطت يده صلى الله عليه وسلم ليفارق هذه الحياة. ولا بد أن يأتي هذا الموقف على كل مخلوق في هذه البرية، على كل من على كل نفس منفوسة في هذه الأرض، لا بد وأن يذوق مما ذاق منه كل أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، لو كنا نتذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات لخفت الآفات وقلت الآلام وقل التهافت نحو الدنيا وحطامها، وبالمقابل لزاد إيماننا بربنا. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا وإياكم بالحسنى. أحبتي إلى هنا نكون قد أنهينا هذه الوسائل في هذا البرنامج، برنامج كيف نقوي الإيمان، عشنا وإياكم فيه مع 30 حلقة من حلقات هذا البرنامج، حاولنا فيها أن نضع بعض الوسائل العملية سواء كانت قلبية أو وسائل عملية نطبقها على أرض الواقع، من خلالها نستطيع أن نقوي إيماننا بربنا جل وعلا. آمل أن أكون قد وفقت في طرح هذا الموضوع وفي عرضه بين يديكم، وأنا أعلم يقينا بأنه ممن يستمع إلي من هو قادر أن يتكلم وأن يعرض وأن يقدم أفضل مما قدمت وأفضل مما عرضت، لكن هو التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل في عليائه أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا واسعا.

0: إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل في عليائه أن يجعلنا وإياكم من رفقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
6: أهلا بكم متابعينا إلى فقرة لمحة من تاريخ الإمامة، وسنتحدث فيها عن تعامل الإماميين وأتباعهم مع التجار اليمنيين واتباعهم سياسة الفيد والنهب. مما ينقل عن تكبر الإمام يحيى وعنصريته أنه حارب التجار من أبناء اليمن الأسفل، أي الشوافع، حسب تعبير الكتاب الأجانب الذين كتبوا عن تاريخ تلك المرحلة واحتكرها على نفسه وبعض شركائه، على الرغم من عراقة هؤلاء التجار في هذه المهنة لارتباطهم بالموانئ التي تقع في مناطقهم، ولارتباط التجارة أيضا بالروح السلمية نفسها لدى هذه البيئة وذاك المجتمع الذي يمقت الحروب وثقافتها ويحترم التجارة والعمل. فقد صادر تجارة هؤلاء وشارك البعض الآخر تجارتهم بلا وجه حق، معينا عليهم عمالا من ذويه ومن حاشيته يمارسون بدورهم نهبا وسطوا لا يقل وحشية عن نهب وسطوة الإمام نفسه. بصورة مستفزة، فخلق بهذا السلوك تذمرا واسعا مجسدا الطائفية في أبشع صورها وأزرق مظاهرها. تقول المؤرخة والكاتبة الروسية إيلينيا جولوبوفسكايا المهتمة بالتاريخ السياسي اليمني، وقاس التجار اليمنيون باستثناء مجموعة صغيرة مقربة من الإمام من الظلم الملكي الإقطاعي الذي أناخ عليهم، وزحم متوسطو وصغار التجار في أكثر الصفقات التجارية المربحة، كما احتكر الإمام والمحيطون به الفروع المربحة في التجارة الخارجية مع الاحتفاظ التقليدي الاصطناعي بأشكال الأنماط الاقتصادية. إن كل هذا قلص مجال نشاط البرجوازية الناشئة، وكان لغياب الضمانات والحريات الشخصية والممتلكات للتجار أن شدد الصعوبات وحال دون نمو التجارة الخارجية، وأدى هذا إلى أن يتجه كبار التجار إلى أن يضعوا رؤوس أموالهم في بنوك الخارج، وإن تسربت رساميل في بعض الحالات المحصورة في حدود ضيقة إلى التراكم الداخلي، مما ضعف بشكل أكبر نقص المواد اللازمة لنمو البلد الاقتصادي، إذ إن التجار لم يرسلوا النقود إلى الخارج فقط، بل أن أغلبهم تركوا البلاد وذهبوا إلى الخارج في هجرات طويلة، وفي المهجر اشتركوا بالنشاط التجاري ولم يعد منهم إلى الوطن إلا القليل عند الشيخوخة. وقد منع الإمام يحيى كل التجار أن يغادروا إلى الخارج عدا الشيخ علي يحيى الهمداني لمكانته الخاصة من الإمام، وسمح مؤخرا بتأسيس شركة إيطالية لكنه كان أحد كبار المساهمين فيها، وذلك بمبلغ 500,000 ريال كانت أرباحها كبيرة. أما عن عملية النال التي كان وعماله يمارسونها على الخل وحش، كان الإمام يحيى لا ينقطع عن قرية أو منطقة إلا مدة قصيرة، فقد كان مأموروه وجنوده يمسحون البلاد طولا وعرضا، يتحسسون ما يجري ويتحصلون ثمرة ما ينبت وما يتحرك. يأتي المخمن عند بزوغ الثمرة، يليه القباض عند حصادها، ويليه الكاشف على القباض، ويليه العسكري لتحصيل البواقي، يتبعه عداد المواشي، ثم مثمر الخضر والفواكه. فيدوم اتصال الإمام بالشعب على طيلة العام عن طريق المأمورين والعساكر، ويزيد اتصاله أعنف إذا نجمت أحداث واحتدم شجار. وقد تترتب على هذه السياسة التي اتبعها الإمامة بحق المزارعين والتجار والفلاحين من أبناء اليمن الأسفل عدة نتائج، حيث أدت إلى هجرة كثير من الناس فرارا من الظلم ومن ملاحقة عساكر الأئمة لهم، مع ما يترتب على الهجرة نفسها أيامها من المخاطر الجمة، إذ لم تكن طرق الهجرة والاقتراب مؤمنة كما هو الشأن اليوم، ولم تكن وسائل النقل أيضا متوفرة، ولم تكن حقوق المغترب مكفولة في دول الهجرة، فكان يتعرض بعضهم لبعض التعسف والضيم، وإن كان أقل مما يتعرض له في بلده من عساكر الإمامة. ولطالما فقد الكثير وتاه آخرون وقضوا نخبهم في بلدان المهجر وقد انقطعوا عن أهلهم وذويهم، فالهجرة يومها ضرب من المخاطرة بالنفس وتقحم الشدائد. وقد أشارت إلى هذه الحال قصيدة الشاعر الغنائي الدكتور سعيد الشيباني الذي غناها الفنان المرشدي أواخر خمسينيات القرن الماضي، ومطلعها يا نجم يا سامر فوق المصلى، وفي آخرها يقول: هجرتني والقلب غير سالي، كل السبب عساكر الحلالي. والحلالي هو حسين الحلالي عامل الإمام أحمد على الحجرية. وثمة قصائد أخرى أرخت هذه العذابات، أبرزها قصيدة البردوني غريبان وكان هما البلد، والثانية البالة لمطهر الإرياني، وقصيدة غريب على الطريق للشاعر محمد أنعم غالب، وغيرها الكثير.

0: اليمن مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نذهب وإياكم من خلاله في رحلة جديدة عبر الزمن لنغوص في حكايات أجدادنا ونفكك شفرات الحكمة التي خبأها بين ثنايا الأمثال. حلقة جديدة في هذا الأسبوع تتضمن العديد من الأمثال الشعبية، سوف نبدأ وإياكم ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعد الأمثال الشعبية بوصلة للحياة، فلسفة للتعامل مع الواقع المتغير. الأمثال الشعبية ستتطرق اليوم في حلقة اليوم، نتأمل في ثلاث محطات ننتقل فيها بين الرضا بالواقع وتقلبات الأيام وعواقب التصرفات. المثل الأول في حلقة اليوم يقول: سنة الذباب ولا سنة الغراب. هكذا يقول المثل، بمعنى أن سنة الذباب قد تكون أفضل من سنة الغراب. لكن كيف؟ الناس في المجتمعات اليمنية بشكل عام يتفاءلون بكثرة بالذباب، يتفاءلون يقولون أنه بركة رغم أذائه في الربيع، لأنه يدل على كثرة الأمطار والخصب والنماء رغم إزعاجها، رغم قذارة منظرها، بينما يكرهون السنة التي تكثر فيها الغربان لأنها ارتبطت في الخيال الشعبي بالخراب، بالدمار، بالدبور والقحط والموت. هكذا يرون البدو أو يرى الشعب اليمني دائما الغراب بالطائر الشؤم، طائر الشؤم، لأنه يظهر في الأراضي الجدباء التي خلا فيها الزرع وهلكت الدواب، ها هناك يظهر الغراب. يعبر المثل مستمعي الكرام عن حكمة قبول الأذى اليسير مقابل البقاء والرخاء. هو مفاضلة بين أمرين كلاهما ليس بالمثالي، لكن أحدهما أفضل من الآخر. قد يقول أن الذباب يعني يرمز إلى حياة رغم منقصاتها، والآخر الغراب يرمز إلى فناء لا يطاق، إلى وقت أو بمعنى أصح إلى عمر ربما أنه زائل، أو وقت ربما أنه يشهد الكثير من الأحداث التي لا يراها الإنسان طبيعية، فيتفاءل بالذباب ويتشائم من الغراب. نعم، هكذا يقول المثل: سنة الذباب ولا سنة الغراب. المثل يحمل دلالة عميقة في فقه الأولويات، لأنه دائما يعبر عن المفاضلة. إذن الأولويات الإنسان في مسيرة حياته قد يواجه تحديات بسيطة أو إزعاجات يومية، لكنها في الحقيقة علامات على أن الموسم خصب وأن الحياة تسير وتنمو، بينما الغراب يمثل الأزمات الكبرى أو الركود التام الذي يقتل الأمل. يعلمنا هذا المثل ألا نكفر بالنعمة بسبب بعض المنقصات التي ترافقها، وهذا المثل يضرب لتذكير الناس بأن الحياة لا تخلو من منقصات، وأن المزعج أحيانا يكون ضريبة للخير الوفير. إذن سنة الذباب ولا سنة الغراب.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل إلى مثل آخر أو مقولة ربما أنها من الحكم المشهورة، وهي أو المثل اللي يقول دوام الحال من المحال، أو مقولة تقول دوام الحال من المحال. دوام الحال أي استمرار الأوضاع على ما هي عليه، هذا أمر مستحيل سواء كانت سعة أو ضيق. يعني لا يبقى الإنسان على حالة واحدة سواء في سعة دائمة أو في ضيق دائم. دوام الحال من المحال، والمحال هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه في سنن الكون. هذا المثل قانون كوني يذكرنا بأن التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة. يخبرنا المثل أن كل ما نملكه اليوم من نجاح أو نفوذ أو حتى ظروف عابرة هو مجرد عهدة مؤقتة. نحن في هذه الحياة لسنا مالكين، بل نحن مستخلفون أو عابرون على محطات تتغير معالمها باستمرار. دوام الحال من المحال، هذا المثل أو هذه المقولة تدعو إلى التواضع أمام النعمة والصبر أمام البلاء. فالمتأمل في هذا المثل يدرك أن المنصب الذي يملكه اليوم أو المكان التي يحظى بها اليوم هي دائما تذهب، في يوم من الأيام ستكون لغيره، ستكون بعده. إنها دعوة لأن نتخلى عن وهم الامتلاك وأن نركز على أثر العطاء. فالأشياء تمضي، لكن الأثر الذي تتركه في نفوس الآخرين هو الذي يبقى. نعم، دوام الحال من المحال يضرب لمن يغتر بما في يده من مال أو جاه، ليذكره بأن حال الدنيا لا يثبت على حال. كما يضرب هذا المثل لمن يمر بضيق أو شدة، ليهون عليه الأمر ويذكره بأن الضيق كما يأتي فسيأتي الفرج بإذن الله. وكلما زاد الضيق كلما يعني استبشر الإنسان بالفرج. فدوام الحال من المحال.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول صاحب الشينة هندم. هكذا يقول المثل، صاحب الشينة أندم. والشينة هو من العمل المشين. صاحب الشينة هو الشخص الذي يقدم على فعل السيء أو قول معيب، ويتخذ قرارا متسرعا بدافع الغضب أو الطيش. صاحب الشينة أندم، وأندم بمعنى هو اسم تفضيل من الندم، والمقصود أن المشاعر السلبية للندم ستتراكم في صدر فاعل السوء أكثر من أي شخص آخر. فالخسارة الحقيقية ليست فيما خسرته من علاقات أو مكاسب، بل في ثقل الندم الذي سيحمله صاحبه في وجدانه. هذا المثل مستمعي الكرام اللي يقول صاحب الشينة هندم هو مرآة للضمير الإنساني، هو قاعدة أخلاقية تربوية دلالته العميقة تكمن في أن الفعل السيء يرتد على صاحبه، لابد ما تندم، يرتد على صاحبه قبل أن يضر غيره. قد يظن المرء حين يرتكب الشينة أو الفعل المشين الفعل القبيح أنه انتصر أو أفرغ غضبه، لكن المثل يخبرنا بأن الحقيقة مغايرة تماما. فصاحب الشينة هو الضحية الأولى لفعله، هو من سيندم، لأنه من سيجر أذيال الخيبة والندم في آخر الوقت، لأن عمل مشين عمل جبان، وهو سيندم في يوم من الأيام. نعم، حين تنقشع قشاوة الانفعال. إذن المثل دعوة للتروي والحكمة، وتذكير بأن الإنسان أشد ما يحتاج إليه هو سلامته مع نفسه قبل سلامته مع الآخرين. صاحب الشينة هندم، هذا المثل يضرب كنوع من التحذير الصامت لمن يهم بالقيام بتصرف متهور أو مؤذي تجاه الآخرين، ليذكره بأن الندم هو العقوبة الفورية التي ستطارده، كما يضرب كنوع من المواساة لمن تعرض للإساءة، ليطمئن بأن من أساء إليه لن يهنأ بفعله، وأن ألم الندم سيكفيه مؤونة الرد أو الانتقام. فعدالة النفس البشرية ستنتقص لنفسها وستنتفض لنفسها في نهاية المطاف. إذن صاحب الشينة أندم.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، نبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الأغراض يترأس اجتماعا للجنة الأمنية العسكرية بمأرب. وزيرة الخارجية تبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. السلطة المحلية بمأرب تسلم فرع مؤسسة المياه شاحنة رافعة لتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس اجتماعا للجنة الأمنية العسكرية بمحافظة مأرب بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. وفي مستهل الاجتماع تمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستهدافها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة معسكرات القوات المسلحة بمحافظتي مأرب وحضرموت ومختلف الجبهات والميادين، إلى جانب القصف الذي طال مخيمات النازحين والأحياء السكنية بمدينة مأرب. استعرض الاجتماع التطورات الميدانية على مختلف الوضع الأمني والعسكرية ومحادات العسكرية والأجهزة الأمنية وسبل تعزيز الانتشار واليقظة الأمنية والإجراءات المتخذة للتعامل مع التطورات بما يضمن سرعة الاستجابة لأي تهديدات. وأكد الاجتماع أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة والتعامل مع المستجدات بمسؤولية وانضباط ومضاعفة الجهود للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها إقلاق السكين العامة وزعزعة الأمن والاستقرار. وأشاد الاجتماع بالدور الذي يطلع به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإسهاماته في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة، مثمنا المواقف الأخوية للمملكة ودعمها المتواصل للشعب اليمني ووقوفها إلى جانب الشرعية في مختلف الظروف. وأهاب الاجتماع بالمواطنين في محافظة مأرب التحلي باليقظة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والإبلاغ عن أي خلايا أو مظاهر أو تحركات مشبوهة بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية المجتمع. وثمن عضو مجلس القيادة سلطان العرادة وأعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية التي أظهرها أبناء وسكان محافظة مأرب

خلال الظروف الراهنة، مشيدين بتعاون المواطنين مع الأجهزة العسكرية والأمنية ومساندتها في أداء واجبها الوطني والحفاظ على السكينة العامة واستقرار المحافظة. وأكد العراد أن الجبهة واحدة ومتماسكة، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها تقف في خندق واحد في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز وحدة الصف والتلاحم الوطني ورفع مستوى التنسيق الميداني والجاهزية والتكامل بين مختلف الوحدات والأجهزة والمؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبشي اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. واستمعت اللجنة إلى إحاطة حول مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، مؤكدة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في حماية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها والتعامل مع أي مخاطر أو تهديدات محتملة. وشددت اللجنة الأمنية على أهمية استشعار أبناء حضرموت لمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة وتكاتفهم ووحدة صفهم، والعمل على تجنيب المحافظة أي مظاهر للتوتر والفوضى والانجرار إلى أي معترك أو ممارسات من شأنها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح أبنائها، مؤكدة أن الحفاظ على حضرموت مسؤولية جماعية تتطلب تغليب المصلحة العامة والحكمة والوعي. ونبهت اللجنة الأمنية إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات أو ممارسات تخل بالأمن أو الاستقرار. وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستواصل أداء واجباتها بمسؤولية ويقظة عالية وبما يكفل حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وصون الأمن والاستقرار، داعية مختلف المكونات والقوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصف الحضرمي وتعزيز التكاتف والتعاون وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها فوق أي اعتبارات أخرى. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت الوزيرة الزوبة خلال اتصال هاتفي مع السفير نبيل فهمي مستجدات التصعيد الحوثي الأخير وما شمله من استهداف للقوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب وامتداد الاعتداءات إلى الأراضي السعودية في نجران بالتزامن مع استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأكدت أهمية دور الجامعة العربية في بلورة موقف عربي موحد وفاعل لمواجهة هذه التهديدات وتداعياتها الإقليمية، معربة عن تطلع اليمن إلى مرحلة أكثر فاعلية في العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة في مواجهة التحديات التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها واستقرارها. كما أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أن موقع اليمن المحوري وعمقه الاستراتيجي يجعلان من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني عاملا أساسيا في تعزيز منظومة الأمن القومي العربي وحماية الممرات البحرية الحيوية، مهنئة الأمين العام للجامعة العربية بتولي مهامه. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الجامعة لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسسات دولتها وحرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، مهنئا وزيرة الخارجية بمناسبة توليها مهامها متمنيا لها التوفيق والنجاح. صرح مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع بأن وحدات القوات المسلحة في الجبهة الشرقية وبالتنسيق مع كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية في جميع الجبهات نفذت خلال الساعات الماضية عمليات دقيقة ردا على اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت مخيمات النازحين والأحياء السكنية والأعيان المدنية ومواقع الجيش في مختلف المحافظات.
وأوضح المصدر أن القوات المسلحة وجهت ضربات دقيقة بالمدفعية والطيران المسير على مواقع عسكرية ومصادر نيران تابعة للميليشيا الإرهابية على مختلف خطوط التماس وعلى امتداد جبهات القتال. وأكد أن وحدات القوات المسلحة تعاملت بحزم مع أهداف معادية ونفذت عمليات مركزة استهدفت مواقع وتحركات ومنصات تابعة للميليشيا، مشيرا إلى أن الضربات أصابت أهدافا وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الإرهاب والتمرد. وأشار المصدر إلى أن وحدات الدفاع الجوي تتعامل بكفاءة واقتدار مع مختلف الطائرات المسيرة المعادية التي تطلقها ميليشيا الإرهاب والتمرد مستهدفة مخيمات النازحين والمدن والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية. وشدد المصدر على أن دماء المدنيين وأمن النازحين وحرمة المساكن ومواقع الجيش ليست أهدافا مستباحة، وأن القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والوطنية في حماية الشعب والدفاع عن الأرض ستظل تقوم بواجباتها في حفظ أمن المواطنين وسيادة الجمهورية. كما أكد المصدر أن القوات المسلحة بكل مكوناتها في أعلى درجات الجاهزية وتمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنها من تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار والتصدي بحزم لكل من يهدد أمن الوطن واستقراره. سلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي شاحنة رافعة نوع لودر كرين بسعة 5 أطنان بتمويل من مشروع رأس المال البشرية الطارئ في اليمن والبنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع. وخلال عملية التسليم تفقد وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاح ومعه مدير فرع المؤسسة حسين بن جلال سير العمل في فرع المؤسسة، مشيدا بجهود قيادة وموظفي فرع مؤسسة المياه في تقديم خدماتها من المياه النظيفة والآمنة للمواطنين وعملها الدؤوب في الاستفادة من تدخلات الشركاء الإنسانيين في توسعة التغطية بخدمات المياه للسكان في أحياء وحارات ومخيمات جديدة. وأكد مفتاح حرص السلطة المحلية على الاستجابة للاحتياجات الكبيرة لملايين النازحين والمجتمع المضيف للمياه النظيفة، والذي يمثل أحد أولويات السلطة المحلية بالتنسيق مع الشركاء في العمل الإنساني للتخفيف من معاناتهم في الحصول على مياه نظيفة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة العرادة يترأس اجتماعا للجنة الأمنية العسكرية بمأرب. وزيرة الخارجية تبحث مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. السلطة المحلية بمأرب تسلم فرع مؤسسة المياه شاحنة رافعة لتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم للتقديم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بأمن وسلام، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعاً.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة من حلقات البرنامج الرمضاني التاريخي صفحات من تاريخ مأرب. الحقيقة عندما نتحدث عن تاريخ منطقة عريقة مثل محافظة مأرب وما تحتويه من آثار، معابد، سدود، قنوات ري، يعجز الإنسان أمام هذا الكم الهائل من الآثار والشواهد عن الحديث عن هذا التاريخ المشرق وهذا التاريخ الكبير، وهو كنز ليس على مستوى المحافظة وليس على مستوى الجمهورية بشكل عام، ولكن كنز إنساني كحضارة قديمة وواحدة من أهم حضارات الشرق التي نشأت في جنوب الجزيرة العربية وكان مركزها وعاصمتها السياسية والدينية مأرب. ولهذا السبب فإنما نطرحه في تاريخ مأرب الحديث والوسيط والقديم هو قراءات ومشاهد ربما ليست بالمعنى البحثي العلمي الدقيق، وإنما مشاهد وملاحظات عن هذا التاريخ الذي نراه صباح مساء والذي أصبح في ذهنيتنا، ونحن نطرح هذه الملاحظات والاستقراءات وما هو معلوم منه عندنا. البرنامج يتحدث ببساطة وسهولة، ولا ندعي أنه تحقيق رصين، هناك كم هائل من هذا التاريخ، وكل المؤرخين الوطنيين أو غيرهم من البعثات يعتقدون بشكل جازم من التاريخ في هذه المحافظة واليمن بشكل عام لا زال بحاجة إلى دراسة وإلى تنقيب أكثر من ما نتوقع، لكن نحن سنتحدث عن مشاهداتنا وانطباعاتنا وما نطرحه عن أسئلة وما يمكن استقراءه. والذهاب إلى التاريخ هو للاستفادة أولا ولاستخلاص العبر من هذا التاريخ، وأيضا خلق الهوية الوطنية لأي شعب تعتمد في جزء كبير منها على تاريخه. ففي كل الحالات اللي ذكرناها أعتقد أن التاريخ في هذا البلد بحاجة إلى اهتمام كبير وبحاجة أيضا إلى توثيق كبير وبحاجة إلى جهود خاصة فيما يتعلق بالتاريخ القديم، لأن هذا التاريخ يشكل لغز ليس لليمنيين فقط ولكن للعالم، وخاصة فيما يتعلق ببداية الحياة البشرية. هناك كثير من الاعتقادات أن اليمن هي موطن الإنسان الأول على مستوى العالم، وهناك جهود لبعض الجمعيات والمستشرقين كانوا يعتقدون هكذا ويبحثون أو يريدوا أن يحققوا في موطن الإنسان الأول أين كانت حركته وحضارته. واليمن مرشحة في ذهنية المؤرخين ومراكز الاستشراق والباحثين والأكاديميين أنها قد تكون أحد مواطن الإنسان الأول أو الموطن الأول للإنسان الذي بدأ ونشأ يطور أفكاره عليها. فكما قلت لكم هناك سيل كبير من التعقيدات للوصول إلى حقائق هذا التاريخ المذهل والكبير. نحن نتكلم عنوان برنامجنا صفحات من تاريخ مأرب، ولكن عندما نوصل إلى مأرب، مأرب هي اللغز وهي المركز الحضاري القديم لليمنيين، وهي المركز الذي احتوت على أكثر الشواهد التاريخية المدنية والزراعية من معابد ومن سدود، فهي تحوي معالم وآثار لا زالت حية. لكن عندما نتحدث عن مأرب من مركزها السياسي وخاصة في الدولة السبعية، طبعا نحن نتحدث على مستوى الخارطة اليمنية وربما إلى أبعد من الخارطة اليمنية. هناك من يعتقد أن الحضارة اليمنية القديمة وبالذات السبعية إنها كانت إمبراطورية كبيرة، لكن دعونا نعود إلى البدايات فيما يتعلق
بقصة الإنسان على هذه الأرض. هناك وجهات نظر مختلفة، فالكتب السماوية أو التاريخ الديني، وهناك التاريخ البحثي، وقد تتوافق هذه المراجع، التاريخ الذي له مرجعية دينية والتاريخ الذي له مرجعية بحثية تعتمد على الأدلة والشواهد. لكن هناك مسافة في النظرة بين التاريخ الديني والتاريخ العلمي الذي يبحث بشكل علمي. لكن في اليمن هناك توافق، فكل الكتب السماوية تقريبا أنها أجمعت على وجود حضارة ورفاه ونظام مدني وحضارة بكل منتجاتها، سواء في شكل الحكم السياسي وقوتها العسكرية أو حتى نظامها السياسي والديني. مثلا التوراة سمت اليمن بالبلاد الغنية أو بلاد الثراء. أما القرآن فهذا معروف لدى الجميع، قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم وأشكروا له بلدة طيبة وربا غفور، صدق الله العظيم. والجنة اعتبرت آية أو معجزة بما أنعم الله عليه أهل هذه الأرض أو أهل سبا، أو يعني من نعمة الخالق. ويقال إن هذه الجنة كانت لها روائح زكية إلى درجة إن أي إنسان يدخل فيها في حشرات أو في روسات أو قمل تموت، يعني إنها كانت على درجة كبيرة من النظافة ومن الروائح الزكية، إلى درجة أن الحشرات أو أي شيء في جسم الإنسان ينقتل عند دخول هذه الجنة. ويجمع المؤرخون، طبعا هذه الكتب السماوية يعني هنا إجماع على شواهد إن هذه الحضارة كانت على درجة كبيرة من الرفاه، والتي وصف مثل وصف القرآن وصفها بالجنة. والجنة في الذهنية وفي اللغة إنها أعلى مراتب الرفاه، فلا يمكن الوصول إلى مثل هذا التفكير خلق جنة على الأرض إلا بوجود حضارة منظمة بقوانينها بتساتيرها بلغتها. ومثل هذا التاريخ الذي يأخذنا إلى خيال بعيد قبل 10,000 سنة يطرح أسئلة على الجميع، يعني كيف توصل الإنسان إلى هذا البناء النوعي الحضاري في ذاك العصر البعيد، وما هي الأسباب التي ساعدت على مثل هذا البناء الحضاري؟ طبعا واضح أن هناك حضارة حقيقية، فهذه الحضارة امتلكت لغة، ولغة كتابية ومنطوقة، واستطاع الملوك واستطاع كثيرا من الطبقة الحاكمة توثيق بعض أمورهم وتاريخهم في النقوش المعروفة اليوم، مثل نقش النصر في صرواح. وامتلاك لغة مكتوبة مكونة من 29 حرف يعني معدودة ولها شكل كتابي قبل 10,000 سنة، هذا يعطي دلالة كبيرة جدا أن هناك منبت حضاري في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، وفي كان مركزها السياسي هذه الدولة وهذه الحضارة مأرب. ويذهب بعض المؤرخين والباحثين ومراكز الاستشراق إلى مقارنة فيما يتعلق بالحضارات الشرقية. هناك حضارات مجاورة مثل البابليين في العراق، الأشوريين في سواحل المتوسط، الفراعنة في مصر، ويجمع أو كاد المؤرخون أن يجمعوا أن المنبت الحضاري للحضارات الشرقية في اليمن في جنوب الجزيرة العربية، وأن هذه الحضارات التي انتشرت إلى المتوسط مثل الأشوريين على ساحل المتوسط أو حضارات بابل وغيرها في
في الهلال الخصيب، إن منبتها كان اليمن. ويذهب المؤرخون إلى أبعد من ذلك ويعتقدون حتى الحضارة الفرعونية على ضخامة ما تركته من آثار واضحة، أكثر طبعا من الحضارة اليمنية، أو لأنها الآثار المصرية أكثر وضوحا وأكثر ضخامة، خاصة مثل الأهرام والمعابد في الأقصر. وعلى الرغم من ضخامة ما تركته الحضارة المصرية على عكس الحضارة اليمنية، موجود لدينا شواهد وآثار لكن كثير منها يقال أنه مدفون، يعني لم يكشف عنه إلى الآن. وهنا يجمع المؤرخون أن كثيرا من الحضارة اليمنية لم يكشف عن كثير من جوانبها، وكل ما لدينا هو 10,000 نقش الذي تم العثور عليه، وهذه كمية كبيرة، كمية محدودة يعني. فيذهب مؤرخون كبار إلى أن الحضارة المصرية الفرعونية القديمة أصلها أو أن يعني مفكريها أو من قاموا بتنظيمها هم مهاجرون من العرب القحطانيون من جنوب الجزيرة العربية، وكذلك ينسبوا الحضارة البابلية والأشورية. وهذه توقعات، هذه توقعات، لأنه لم يحسم الأمر فيها تاريخيا، لكن هناك إجماع أو هناك شكوك أن اليمن هو أو الحضارات اليمنية القديمة هي الأصل لهذه الحضارات الشرقية. وأيضا مثل ما هو الحال فيما يتعلق موطن الإنسان الأول، أيضا هناك شكوك أن اليمن هو موطن الإنسان الأول. وأكيد أنه كان هناك ليس المناخ، أو كما يستشرف بعض الباحثين أن المناخ في اليمن ليس هو الحال عليه، ما هو الحال عليه، ما هو الحال عليه الآن. مناخ اليمن يعني مناخ صحراوي قاحل وجاف، بل أنهم يرون أنه قبل 10,000 سنة أو هكذا، أو في العصور الأولى، أن اليمن كانت لديها مجموعة من الأنهار أو الأودية الكبيرة المستمرة الجريان، في أودية في الجوف وتذهب شرقا، ومن الأودية أيضا وادي ذنه، وهو الآن الوادي الذي مشيد عليه سد مار بالحديث، وكثير من الأودية. وأن هناك بحيرة في رملة السبعتين، وهذا المنطقة الصحراوية التي كانت تفصل بين مارب وحضرموت أنها كانت بحيرة، يعني بحيرة كبيرة. إذن في سؤال يطرح نفسه، هل الحضارة اليمنية التي الآن لو قرأنا المناخ اليمني الموجود وخاصة في المناطق الشرقية أنه مناخ صحراوي، كيف قامت هذه الحضارة بينما الحضارة المصرية قامت على نهر النيل العظيم، وكذلك بلاد ما بين النهرين قامت حضارتها على روافد دجلة والفرات، وأيضا في بلدان المتوسط هناك أنهار ولكنها ليست بالحجم الكبير، على اعتبار أن الماء هو النقطة الأساسية لانطلاق الحياة. ففي هذا الجانب، في جانب المناخ، هناك خيال لدى المؤرخين أن المناخ لم يكن بالحالة التي كان عليها، وإن كانت الشواهد تدل على أنه عندما تم بناء السدود في اليمن تغير المناخ، فالسدود كانت أحد الحلول لحفظ المياه، يعني شهد تغيير مناخي. وهذا كله يحتاج إلى بحث في هذا المجال. وهذه الحلقة التي هي عبارة عن مقدمة نصل إلى نهايتها، ونلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي أنا سين صادر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأقبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا،

0: وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أخي المستمع، أختي المستمعة، ما أبلغ القول الذي اشتهر وعرف وكلنا يردده: رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. هذا دعاء لإنسان حفظ نفسه ولم يغتاب أحد وامتنع عن الخوض في أمر لا يخصه، فاستراح من تجريح الناس وانتقاداتهم سلبية كانت أم إيجابية، ولم يترك لهم مجالا ينفذون منه إليه. وقد قيل قديما: من تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه. إذن إخواني الكرام، حديثنا إليكم في هذه الحلقة حول عدم التدخل فيما لا يعني، ولهذا نلفت النظر إلى آداب إسلامية وقيم إيمانية في هذا المضمار. ومن ذلك أن يفكر الإنسان فيما حوله ويتدبر ما يراه دون أن يقحم نفسه في أمور لم تطلب منه ولا تعود بالنفع على مجتمعه، وأن ينأى بنفسه عن المواقف المحرجة، فإن كان لابد فاعلا كأن يناط به مهمة بعمل ما فليتدخل بمقدار ما تسمح له الحاجة، على أن يتسلح بالأسباب ويقدم الأعذار التي توضح موقفه، وعليه أن يوطن نفسه على ردود فعل قد تناله بما لا يسره فيتحملها بصبر ويستوعبها بحكمة ويمتصها بوعي، ثم يوجهها الوجهة المناسبة أو يتغاضى عنها كأن لم تكن، فهو إذ ذاك يمتلك الموقف مبرئا نفسه أو موضحا موقفه. أيها الإخوة المستمعون، وباب هذا الأسلوب القرآني الرائع التعليمي كثيرة. اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى:

لَعَلَّكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. فيا إخواني كل شيء يأتي في الوقت المناسب للأمر المناسب. ولهذا قيل أن الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فلا ينبغي أن نفرض رأينا فيما لا نعرفه. فهؤلاء المشركون استنكروا أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واقترحوا أحد هذين الرجلين، إما أن يكون الوليد بن المغيرة في مكة أو عروة ابن مسعود الثقفي في الطائف رسولا إليهم من ربهم. انظروا كيف، فهما من كبار عظماء مكة والطائف، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو في نظرهم فقير يتيم، ظنا منهم أن العظيم ذو المال والجاه، وفاتهم أن العظيم عند الله له مقاييس العظمة التي تؤهله لرضا الله سبحانه وتعالى من سمو الروح وعظمة النفس وامتلاك نواصي الخير، وليس لأحد أن يقترح الرجل الذي يريده. لهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز:

يعرفون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وليس لأحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيد فيما كلف به أو يتقول ما لم يؤمر به، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا لم يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ما يشاء أو يعلم الغيب، فله حدود لا يتخطاها. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ولما كذبوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أوعدهم العذاب، فتحدوه قائلين قل لربك يرسل علينا عذابه، فكان جواب القرآن الكريم

الظالمين. فليس للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحاسبهم أو يستعجل لهم العذاب أو ينأى عنهم ويهجرهم، فهو مرسل يفعل ما يؤمر وينفذ أوامر ربه. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال سبحانه: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال سبحانه منبها رسوله أنه منذر ومبلغ فقط: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن

وما دور الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإنذار، فهو مرسل فقط، هو مرسل مرسل فقط أرسله الله تعالى، لا يستطيع أن يفرض على الناس الإيمان، فهو هبة من الله تعالى للناس. الإيمان لا يستطيع أحد أن يدخله أي قلب من قلوب الناس، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال سبحانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال سبحانه: وما أنت عليهم بوكيل. وقال: إن أنت إلا نذير. وحين رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به من ضعفاء مكة وعبيدها، قالوا له: اطردهم من مجلسك لنأتيك، فنحن لا نجلس مع هؤلاء. فما كان من القرآن الكريم إلا أن أعلن عكس ما يريدون، فقال سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.

الظالمين، بل إنه سبحانه وتعالى عظم هؤلاء المؤمنين وأمر رسوله الكريم أن يتباسط لهم وأن يكرمهم، فقال جل وعلا:

عليكم وأمر الله رسوله وهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا، وعلينا أن نفعل مثل ما يفعل لنكون قريبين منه، ألا ينظر أحدنا إلى متاع الدنيا وألا يتمنى فهو فتنة، ولا ت

الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهؤلاء الناس تجادلوا في عدد أهل الكهف، وما يجدي معرفة عددهم. بعض الناس ربما يضيع وقته، ما اسم أم موسى، ما اسم أخت أم موسى، ما اسم كلب أهل الكهف، ما في داعي لهذا يا إخوة كله. هل ترفع هذه المعرفة صاحبها عنها الجهل؟ لا، ما هو إلا مراء لا غنى فيه. ولهذا الله تعالى قال سادس

ما كلب أهل الكهف، ما في داعي لهذا يا إخوة كله. هل ترفع هذه المعرفة صاحبها عنها الجهل؟ لا، ما هو إلا مراء لا غنى فيه. ولهذا الله تعالى قال سادس

0: ما هو إلا مراء لا غنى فيه. ولهذا الله تعالى قال سادس إن رأهم معرضين حزينا كاسف البال، فينبه الله سبحانه وتعالى بلطف إلى أنه لن يؤمن إلا القليل، فلا يهلك نفسه حزنا عليهم ولا يتحسر عليهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وأعظم بهذا الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا فيه وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنبي سبعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد القائم بعمل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب للبحث في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في كافة على كافة المستويات. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العراد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا مستجدات الأوضاع الإنسانية في بلادنا والجهود الأممية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على ميناء المخا بمحافظة تعز باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ في اعتداء سافر على منشآت مدنية واقتصادية حيوية، يكشف مجددا الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيا واستخفافها بحياة اليمنيين ومصالحهم ومقدراتهم الوطنية. قال وزير النقل محسن العمري إن القصف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابي المدعومة من النظام الإيراني على ميناء المخا بمحافظة تعز بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف العاملين. ترأس وزير صحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الطوارئ لغرفة العمليات الصحية المركزية لمناقشة خطة الطوارئ وآليات تفعيل غرفة العمليات المركزية وربطها بالمحافظات وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات. بحث سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت الشقيقة الدكتور علي بن صفاع اليوم مع وكيل وزارة الداخلية الكويتي اللواء عبد الوهاب الوهيب تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لا سيما في الجوانب الأمنية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
5: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
4: خزانة التراث، من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
6: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
6: خزانة التراث، من إخراج نصر الأرض.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين على كارم، محييكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس الذي نتتبع فيه الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية والمهن القديمة التي كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا، ونتتبعها لنحافظ على هذه المفردات من الاندثار والضياع. واليوم في هذه الحلقة معنا ضيفنا في هذه الحلقة الوالد محمد علي سراج، سيحدثنا عن بعض المهن القديمة التي مارسها. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نحب أن تحدثنا في هذه الحلقة عن المهن التي مارستها أيام زمان.
1: نعم الله يستر. بس احنا والله كلنا جفران شباب صحيح، وقبل ما ندرس وكنا نشتغل فوق البهائم الله يصونكم، ويشيلها معسب من شوالات ونحملها خلب
0: تراب
1: جبل من حق روضة شريفة.
0: ايوه
1: ايش
0: سوى الجبل؟
1: عمتي روضة.
0: أيوة.
1: اخت محمد الامير.
0: ايوه
1: من تحت مار، من حذرة،
0: من تحت مار بالقديم.
1: ايه
0: من الجدافر.
1: ايوه بعد ما نجيب بقرة نحرص القاع
0: نحمله على الحمير.
1: وين تجوبه؟ يطلع راس مالي بعمروبة.
0: يخمروه
1: نجيب له ما من الديح حق الهادي حق سعود
0: على الحمير. كله
1: على الحمير. والماء غروب
0: غروب
1: نحمل بها الحمير.
0: أيوة.
1: سوي فوق الحمار ثلاثة غروب ما. أيوة. وطلع عمال
0: لا راس الجثوة،
1: واللي عندها خلب بدو ذاك يحرس بها، يعني يحرسوها يخمروه. وبعدين انتقلنا إلى الحجار. قالوا ما بالله نجيب حجار نشف اني يسقع اساس للبيت.
0: منين تجيبوها؟
1: جيبها من الجدافر حق معلم، من حول حول نعمان ذاك، وحول دار الضيافه. وحول منها وكذا. قالوا جدلنا اللي جدلنا نشف. قالوا ما بالله اسلقتوا الاثار
0: الحجار
1: الاثار شلوها. ونحن ما نشيل شيء اثار،
0: نشيل الحجار حق
1: سيسان. حق سيسان. قالوا ما بالله ادخلوا الحبس. قلنا يا العرب روحوا شوفوا اللي حن جبنا ما هلا نشاف
0: عند السودة.
1: ايه. وقالوا ما بالله ادخلوا الحبس. دخلنا الحبس زيد الفكونا، وراحوا كشفوا ما حصلوا في معانا الاثار. ونعمر بها. وعندما عمرنا واللي علينا بالخير كنا ندور لقمة العيش. ونروح عند العسكر يدونا كدهم، يعني صدقوا علينا وناكلها ما شاء الله كان. وقالوا ما بالله. قلنا يا جماعة مو بكذا. رحنا عند الأشراف. قالوا هما البلاد زارعة شعير وسواد. حتى ما قطلع شعير يقول سواد. سواد ونشل سواد ونلقطه عند الجدهر.
0: عادكم صغار.
1: ايه بالله. الحمد لله عشنا وكنا نطارد حما والجهلان على الكسرة العيش وعلى الكدمة. ولا إله إلا الله. وبعدين الحمد لله نزلت الكولية هذيك حق مارب. أمريكا اللي بالمحرم. وعشنا معاها الله يقول الحق.
0: السواح في مارب.
1: يوم جو السواح يوم جت بلقيس في مارب اشتغلوا.
0: اشتغلوا.
1: كنا اشتغل معاهم.
0: تشتغلوا معهم.
1: وحصلوا اللي هم يبغونهم وقفوا.
0: كانوا يدوركم
1: شقاء. يدونا فلوس. على الأسبوع.
0: بالأسبوع.
1: شبعنا. يوم جو شبعنا. اشترينا البر. اشترينا الفراش وحنا مخلصين.
0: ما شاء الله.
1: اشترينا كل شيء وتسدت الدنيا. وهم وقفوا. شلوا حاجتهم لقيوها وراحوا. هذه المرسبات عندهم شقانا
2: باقيها
1: عازا كلها
2: ما عاد جابوها
1: ما قد جابوها وشوف كيف يدين قطعوها احنا الشقا معهم
2: الله اكبر
1: وعمر علي التيباس يحفر وين وراه الاقضي شلوف صغار صغار في زنبيل وبعدين فك حجر وقطعت يدي
2: هذا
1: اي بالله سيء وشني النصراني في حضنه للسيارة وصلني الى نعمان اسعفوني وصلني الى نعمان وعالجني قال اسبوع عطله لك
2: اجازه
1: وقلت لي اسبوع عندهم شغل والله عزيز ردهم المام وجو راح خالصوا الناس وشقاهم وانا دولي 14 فرنسي كان هالبن
2: فرنسي
1: كان هالبن اللي شدر ها تلق والله 14 وصدنا خير من ذاك اليوم وبعدين شلينا حاجاتنا وشلينا لنا أرضية وسمت لما لفلفنا لها واشتغلت أنا هنا عند البيان فوق طاحون
2: يطاحون
1: العبيد الصالح هنا في الحصون ذي يا بالله واشتغلنا يا طويل العمر حتى لها لنجا البدر مارب
2: محمد
1: ايوه لنجا مارب
2: دار مارب
1: دار مارب
2: اشتغل على الطاحون
1: وانا اشتغل على الطاحون هنا
2: اشتغل الطاحون على ماكينه
1: هي على ماكينه على
2: هن واحد الاول قبل المكاين ايش كانوا يطحنوا به
1: ما ذيك الرحي
2: الرحى
1: اي بالله النسوان يطحنون على الرحى
2: النسوان كان يطحن
1: اي النسوان
2: كله طحين بيد
1: ما معهم الا اليد ما قال شيء طاحون ولا قال شيء يا ومن معاه لها حب راح ما يشقي عليه ولا مرته
2: ايه
1: بطر هذه ومن جاب له صغير حب ولا رباعي حب لانهم ينتظروا الجماله ينزلوا الحب من الجبال ويبيعوه هنا ملح
2: ايوه
1: والشقال اللي هو قربوا شيبان حصلوا لهم رباعي حب ولا انصابي ولا صغيره ودسوا يوم الجمعه حق شقاهم ايه وجلسوا يوم الجمعة يوم الجمعة قد هو ذاك معصوبة لهم كلهم يفرحوا بها
2: لا إله إلا الله
1: زمن
2: شديد
1: ها
2: جزعتوا في شدة
1: اي والله شدة
2: نحمد الله
1: ونشكر الله كانوا ما حصلوا لهم من عيش يعني نضية كثيرة دسوها وذاك اليوم سووا لهم معصوبة على العلم مشكلة البقمة
2: ايه
1: و أول يوم سووا لهم معصوبة وصبوا الدهن ولا فيه الولد واحد منهم محمد مشكل قال مقها يا به عن المعصوبة يقول مقها ما لحق الدهن اي بالله وهكذا لا جزعة أيام
2: ما شاء الله كان
1: حمد على العز إن شاء الله اي والله
2: كم قريت تشتغل على الطاحون
1: مبطي وانا قد رحت عند عبيد صالح هنا وبعدين رحت عند الجلال حمد بن حسن بن طالب في النشرة
2: أيوة.
1: وكنا نضحل البدو هناك وما حد بدو وايدين وضحنا من ما حد عرف حولنا ما بالله جماعة فلي جاهم السيل أعطوا إذر القاع إيه في النشرة
2: إيه على الوادي
1: سؤال الوادي اللي هي سؤال الوادي
2: عندهم عاد الا الرمله قفاها
1: اي بل الله سمينا احنا
2: يتلموا على المطر
1: على المطر يحصلوا حبال الاهل
2: يرفع حب
1: سبحان الله يرفع حب
2: سبحان الله
1: والله
2: المطر لا تسقي ولا شيء
1: ابدا على السيل
2: لا مسنا ولا شيء
1: الا من ربي المزن سبحانه
2: فلا شافوا المثار صفخوا
1: الله في شربت قاعهم راحت كلها عبيده كلها له قاع
2: معروفه
1: نعم
2: تلموا
1: وحصلوا حبان ما شاء الله ترد عليهم
2: بالله
1: قالوا يشلوا الصغيره بصغيرتها من طاهر زبين لا وداه
2: لا وداه
1: البلاد
2: وبعضهم
1: على الله سبحانه
2: ما شاء الله
1: يا طاهر قال ما معي الا

0: حلهم من الحب اللي يروح ناصف في القاع تربان وما أكل
1: تراب وما أكل
0: وما أكل
1: والحب كله الحب كله من البلاد ما قد شيء استورد
0: لا من البلاد كلها من البلاد كلها ذاك اليوم راح صاهز بين الحج وفقدوه قالوا ما ربنا صغير ما قد جاء
1: استغفر الله العظيم
0: يعني صاهد ان حج ذحين ما ندي لهم لا اله الا الله قالوا ها ربنا صغير ما قد الفا غير استجموله ما يجي صاهد
1: الله اكبر
0: لا اله الا وزيد الله الفا عليهم اديهم ذا الحبان اللي ما في الساكن شيء يروح مع الرياح
1: وانت ما تقصر الطحن
0: الحمد لله ما صحون يدق
1: يدق
0: والله نعم
1: ما شاء الله كان على العز
0: على العز وساس السورة
1: قامت
0: السورة وحن احنا قالوا ها ما بالله تصير اسماكم
1: يا
0: هلوادي قال الشيخ علي بن جلال قال يا ولدي لا تروح قلت كيف اقعد للقنابل يا عم علي هنا يباني هنا اسمي اصح للعرب قلت قال باقي اشلك المغرب ولا بعد المغرب باقي اشلك للحوزيك احنا وياك مره بس باقي على خير والله سمينا على ذل الله نصح لهم وكل شيء سابر
1: ما شاء الله
0: والحمد لله والله حالي ندور لكم في العيش لكن
1: في شده لكن
0: الحمد لله
1: الحمد لله الله يديك الصحه والعافيه
0: امين جزاك الله.
1: اذا في ختام هذه الحلقه نشكر الوالد محمد علي سراج على ما اخبرنا به من الخبرات والممارسات المرتبطه بالمهن التي مارسها ايام زمان. وفي ختام هذه الحلقه يسرنا ان نهديه هديه متواضعه من راعي البرنامج من جامعه اقليم سبا وشكرا جزيلا لكم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.
5: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
4: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
6: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
4: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
7: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: كما نهيب بشعبنا اليمني العظيم وكافة القوى الوطنية الالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات وتوجيه كافة الجهود لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا.

0: صف واحد خلف هؤلاء الجنود المرابطين والمدافعين والذين يدودون على الجمهورية.
1: كعلماء دين، كشباب، كمرأة، كلنا نعزز التلاحم ما بين

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة: استهداف ميناء المخا يكشف حرب الميليشيات الممنهجة على مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته. العرادة يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن. الكويت تجدد دعمها للحكومة اليمنية وتشيد بالتزام مجلس الأمن بالقانون الدولي وقراراته ذات الصلة باليمن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب للبحث في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالقائم الجديد بأعمال سفارة الأمريكية مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقيام بمهامه الدبلوماسية في تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اللقاء عن تقديره العالي للدور الأمريكي في دعم الحكومة اليمنية وحماية أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب، مؤكدا تطلعه إلى مرحلة أكثر تقدما من الشراكة بين البلدين الصديقين. ووضع فخامة الرئيس القائم بأعمال السفارة الأمريكية في صورة التطورات الميدانية المتسارعة بما في ذلك الهجوم الإرهابي الحوثي بصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدف هذا اليوم ميناء المخا على الساحل الغربي في محافظة تعز، وفي تصعيد جديد يطال أحد الموانئ الحيوية للشعب اليمني. وقال رئيس مجلس القيادة إن استهداف ميناء المخا بعد أيام من الاعتداءات على مواقع القوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية ومحاولة استهداف السفن والمنشآت الوطنية يؤكد أن الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية. وأضاف الرئيس إن الميليشيات الحوثية التي تدعي وجود حصار على مناطق سيطرتها هي من تستهدف اليوم الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود في محاولة لخنق الشعب اليمني وسبل عيشه الكريم ومضاعفة معاناته الإنسانية. وأكد رئيس مجلس القيادة أن استهداف ميناء بحري حيوي على مقربة من باب المندب هو امتداد لنهج التصعيد الإيراني الذي يطال المنشآت الاقتصادية والممرات البحرية ومصالح دول المنطقة ويبرهن مجددا على خطورة بقاء قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة النوعية خارج سلطة الدولة. وشدد فخامة الرئيس على أن هذا التصعيد يضع المجتمع الدولي وفي مقدمة الولايات المتحدة أمام مسؤولية واضحة في حماية حق اليمنيين في الوصول الأمن إلى موانئهم ومطاراتهم ومنشآتهم الحيوية والانتقال من مجرد احتواء التهديد الحوثي إلى معالجة مصادره وأدواته ودعم مؤسسات الدولة اليمنية وقدرتها على حماية أراضيها ومياهها ومصالح مواطنيها. وأوضح رئيس مجلس القيادة أن ما يجري في المنطقة يؤكد مجددا أن المشكلة ليست في الأزمات المنفصلة وإنما في مصدر واحد لعدم الاستقرار يقوم على استخدام الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف عابرة للحدود. وجدد الرئيس التأكيد على دعم الحكومة لأي جهود دبلوماسية تخفف التوتر وتمنع الحروب في المنطقة، لكنه حذر من أن أي تفاهمات لا تعالج بصورة واضحة ومستدامة خطر الميليشيات الإيرانية وقدراتها العسكرية وتمويلها وتهديدها لدول المنطقة ستؤجل الأزمة ولن تحلها. وشدد على أنه لا يمكن بناء أمن مستدام في المنطقة بينما تظل جماعات مسلحة قادرة على اتخاذ قرارات الحرب وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وتهديد الممرات الدولية بمعزل عن مؤسسات الدولة وسيادتها. واعتبر الرئيس أن السلام والردع ليس خيارين متناقضين، قائلا إن الدبلوماسية الناجحة تحتاج إلى بيئة تمنع الأطراف المارقة من الاعتقاد بأن التصعيد يحقق لها مكاسب غير مشروعة. وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد خطورة استمرار امتلاك الجماعات المسلحة لقدرات عابرة للحدود وأن حماية المنشآت المدنية والاقتصادية والممرات البحرية مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة. وذكر فخامة الرئيس بأن الحكومة اليمنية قدمت منذ سنوات طويلة تنازلات كبيرة من أجل تخفيف معاناة المواطنين فيما استمرت الميليشيات في تطوير قدرات
العسكرية وتهديد المدن والممرات البحرية وتقويض مؤسسات الدولة وربط اليمن بصورة متزايدة بأجندة النظام الإيراني، مؤكدا أن هذه الجماعة لا تتعامل مع السلام باعتباره غاية وإنما كفرصة لإعادة التموضع. وشدد على أنه لا ينبغي أن يحصل الحوثيون على حوافز عبر الابتزاز بعدما عجزوا عن تحقيق ذلك بالقوة، وأن أي تفاهمات في المنطقة يجب أن تنتهي إلى دول وطنية تحتكر بصورة حصرية أدوات القوة المشروعة ومؤسسات دستورية تمثل جميع مواطنيها. وبيّن رئيس مجلس القيادة أن التطورات الأخيرة على الأرض أثبتت أن مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة أصبحت أكثر قدرة وتماسكا وتنسيقا، وأن استمرار الاعتداءات لن يكون بلا كلفة سياسية وميدانية. وحث فخامة الرئيس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على الانتقال من سياسة إدارة التهديد الحوثي إلى معالجة أسبابه ومصادر قوته من خلال استمرار الضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي على الميليشيات وداعمها وتعزيز قدرات الحكومة ومؤسسات الدولة في حماية أراضيها ومياهها ومصالح مواطنيها، قائلا إنه كلما كانت الدولة اليمنية أقوى تراجعت قدرات إيران والجماعات المتطرفة على استخدام اليمن منصة لتهديد المنطقة والعالم. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العراد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا مستجدات الأوضاع الإنسانية في بلادنا والجهود الأممية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية. وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الصلة بالوضع الإنساني وفي مقدمتها أوضاع المدنيين والنازحين والاحتياجات المتزايدة في ظل استمرار التحديات التي تواجه العمل الإنساني وتفاقم الأوضاع في المحافظات، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية. وخلال اللقاء أشار العراد إلى أن المدنيين ما يزالون عرضة للاعتداءات الإجرامية وقصف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني التي تواصل استهداف مخيمات النازحين والمناطق الأهلة بالسكان، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال فضلا عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمنشآت المدنية. وأكد العراد أهمية اطلاع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بدورها في حماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية ومضاعفة تدخلاتها والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المتضررة في مختلف المحافظات وتوحيد الجهود الإنسانية بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين. ولفت إلى الوضع الإنساني في محافظة مأرب التي تستضيف 62% من إجمالي النازحين بالجمهورية وما يترتب على ذلك من ضغوط إنسانية وخدمية نتيجة استمرار تدفق النازحين والاحتياجات المتزايدة في قطاعات الغذاء والإيواء والصحة والتعليم والمياه والكهرباء والخدمات العامة في ظل محدودية الموارد وتراجع التمويل الإنساني. وشدد العراد على أهمية أن تظل حماية المدنيين أولوية لدى المجتمع الدولي، مؤكدا استعداد القيادة السياسية والحكومة تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المنظمات الإنسانية وتعزيز التنسيق معها بما يضمن تنفيذ المشاريع والبرامج وفقا للاحتياجات. من جانبه استعرض المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جهود الأمم المتحدة وشركائها في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والجهود المشتركة بما يسهم في حماية المدنيين واستمرار التعاون والتنسيق المشترك لضمان تقديم الدعم للمستهدفين وتعزيز البرامج الإنسانية في مختلف المحافظات. قال وزير النقل محسن العمري إن القصف الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على ميناء المخا بمحافظة تعز بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في صفوف العاملين. في الميناء وألحق ضررا كبيرة بالبنية التحتية والمنشآت التي جرى تأهيلها خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن القصف كان مكثفا وطال مختلف مكونات الميناء ومرافق الاقتصادية والمدنية بما في ذلك المناطق الاقتصادية وسكن الموظفين والهنجر الخاص ومحطات الوقود الخاصة والمنشآت والخزانات التابعة للميناء، إلى جانب المساكن الخاصة بموظفي إدارة الميناء في استهداف ممنهج طال كل ما يرتبط بالمنشآت بالنشاط الاقتصادي والخدمي للميناء. وذكر وزير النقل أن الميناء تعرض لما لا يقل عن 25 ضربة بصواريخ وطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن القصف تسبب في تدمير وأضرار واسعة في الجانب الاقتصادي من الميناء وطال العديد من المنشآت والمرافق التي تم تأهيلها وتجهيزها خلال الفترة الماضية.
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع فريق من منظمة الإنقاذ الدولية التدخلات والبرامج الصحية التي تنفذها المنظمة وسبل تعزيز الشراكة القائمة وموائمة المشاريع والتدخلات المستقبلية مع أولويات واستراتيجية وزارة الصحة. وتطرق اللقاء الذي ضم مستشار المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط وأوكرانيا الدكتور خلدون الأمير ونائبة المدير القطري جولي هينفر ومنسق الصحة الدكتور أحمد عبد اللطيف ومدير التغيير السلوك الاجتماعي الدكتور نبيل ناجي إلى مجالات التعاون وفي مقدمتها دعم برامج التحصين وتعزيز الحشد للموارد اللازمة لتمويل المطاعم وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير المعايير المنظمة للنظام الصحي وتعزيز نظم المعلومات الصحية. كما تطرق إلى أهمية بناء قدرات الكوادر والمرافق الصحية وتعزيز التكامل والتنسيق بين الوزارة والمنظمات بما يضمن رفع الكفاءة التدخلات وتحقيق أثر مستدام في الخدمات الصحية. وفي اللقاء استمع الوزير إلى عرض حول تدخلات المنظمة وبرامجها الصحية القائمة وخططها المستقبلية وآليات تعزيز التنسيق مع الوزارة بما يضمن توجيه المشاريع نحو الاحتياجات والأولويات الصحية. وأكد بوحيبح أهمية تطوير الشراكة بين الوزارة ومنظمة الإنقاذ الدولية وموائمة تدخلاتها مع استراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى بناء قدرات صحية مستدامة وتعزيز قدرة المرافق الصحية على مواصلة تقديم خدمتها بكفاءة. وشدد على أهمية أن تركز المشاريع المستقبلية على بناء القدرات ونقل الخبرات وتعزيز النظم الصحية ووضع حلول مستدامة للقضايا الصحية المزمنة إلى جانب تطوير نظم المعلومات والبيانات الصحية بما يعزز التخطيط واتخاذ القرار ويضمن استمرارية الخدمات حتى في ظل تراجع أو توقف التمويل الخارجي. من جانبه أكد المستشار الإقليمي الدكتور خلدون الأمير حرص المنظمة على تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة وموائمة تدخلاتها وبرامجها مع أولويات الوزارة بما يسهم في دعم النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات واستدامتها. النبأ الأخير، أكدت دولة الكويت دعمها المتواصل للحكومة اليمنية الشرعية وللجهود الرامية لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية. وأعربت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا عن تقدير دولة الكويت التام لما تضمنه البيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 7 أغسطس الجاري، من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 واحترام سيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدة إرادتها ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية. ورحبت الكويت ببيان أعضاء مجلس الأمن وإدانته للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيات الحوثية الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 من يوليو والهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 من يوليو. وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. نشرة انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة، استهداف ميناء المخا يكشف حرب الميليشيات الممنهجة على مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته. الأرادة يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن. الكويت تجدد دعمها للحكومة اليمنية وتشيد بالتزام مجلس الأمن بالقانون الدولي وقراراته ذات الصلة باليمن. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ نصر الأغباس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا، كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم متابعينا في أولى حلقات برنامج المفسدون في الأرض. لماذا يعادي الحوثيون الحياة؟ لماذا ترتفع أصواتهم منادية بالموت لا بالحياة، بالتدمير لا بالتعمير، بالتقاتل لا بالتعايش، بالتمييز العرقي السلالي لا بالمساواة؟ لماذا يكرهون المساجد والمدارس فيقومون بتفجيرها؟ لماذا يعادون العلماء وأهل الحديث وطلاب العلم؟ لماذا يمارسون سياسة الاجتثاث وحرق الحرث والنسل؟ لماذا يقلدون الصهاينة في الاصطفاء العرقي والتهجير والتفجير والاجتثاث لخصومهم، ويدعون أنهم من آل البيت الأطهار؟ هذه متابعينا أسئلة كثيرة سنطرحها في برنامج المفسدون في الأرض. نحاول أن نتوقف عند تلك الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق مختلف فئات المجتمع. ودعونا في بداية هذه الحلقة نتحدث عن انتهاكات الميليشيا التي تمارسها بحق المساجد. هذه الجماعة الضالة التي تدعي أنها تحمي الهوية الإيمانية تفجر المساجد وتعتدي عليها وتقتل روادها وخطباءها.
3: عندما تسلط الحوثي على اليمن، سلط قوته وعنجهيته وإرهابه وأسلحته وأطفاله وميليشياته نحو بيوت الله سبحانه وتعالى، لهدمها ببناء وهدمها معنويا.
4: هذه الحركة ترى أن المساجد خطرا عليها، لأن هذه المساجد تعرف الأمة وتعرف الناس بحقيقة هذه الجماعة، تغرس الوعي بين القبائل وتقضي على الخرافة والجهل.
5: حينما يسمي نفسه مسيرة قرآنية، إن استهداف المساجد يدل على أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن نصرة الله، وأبعد ما يكونون عن القرآن، وأبعد ما يكونون عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان أول ما بدأ به حينما نزل المدينة عمارة المسجد.
6: والحوثيون في خلال هذه الفترة من السنوات القليلة اعتدوا على مئات من المساجد، فمنها ما فجروها ودمروها تدميرا كاملا، ومنها ما فجروها ودمروها تدميرا جزئيا، ثم إنهم في المساجد التي لم يفجروها ولم يدمروها سطوا عليها واتخذوا منها سكنات عسكرية ومقرات لمضغ الغلقات ولعب البرعية وغير ذلك.
7: نعجب ممن انقلبوا على الشرعية في اليمن اليوم أنهم يخربون المساجد ويفجرونها ويرفعون أصواتهم بالصرخة الله أكبر الله أكبر. ماذا فعلت؟ ها هل أنت أنجزت منجزا؟ هل فعلت خيرا؟ أنت تدمر بيوت الله عز وجل.
2: منذ أن ظهرت حركة البعث الحوثي من جديد في اليمن على يد بدر الدين الحوثي في أوساط السبعينيات، والحوثيون يخططون من أجل إعادة حكم الأئمة من جديد في اليمن، معتمدين في سبيل تحقيق هذا الهدف نفس الاستراتيجية والتكتيك الذي تبعه الصفويون في إيران في أوائل القرن العاشر الهجري، فطمسوا كل شيء له علاقة بالسنة في حملة تطهير وتشيع منقطعة النظير، حتى أن الشاه إسماعيل الصفوي قتل قرابة 1,000,000 مسلم سني في سبيل إقامة دولته الشيعية بإيران. وحيث أن الحوثية هي امتداد لتلك الحركة والنظام الإيراني الممول لها، فهي تنحو نفس المنحى في ذلك، ولعلها استشارات إيرانية مقدمة في هذا الخصوص لتشييع المناطق التي يسيطرون عليها بالقوة المفرطة، كما هو تقليد للحركة الصهيونية لاجتثاء

0: الأعزاء في هذه المحافظة وحدها. وفي شهر واحد قام مسلحون حوثيون باقتحام مسجد القعود الذي يعد أحد أكبر جوامع المنطقة، وهاجموا أبواب المئذنة وكسروا أبوابها، واعتلى القناصة المئذنة وتم الاعتداء على الناس من تلك المئذنة.
1: هذا المسجد الآن تلاحظون بعض المقاتلين يتوجهون إلى داخل المسجد، يحمل السلاح ويتوجه إلى داخل المسجد. طبعا هذا انتهاك للقانون الدولي والإنساني باستخدام المناطق المحمية. كما تلاحظون هذه المنارة، هذه القبلة، يتعمد الصعود إلى المنارة، يحمل أسلحته والجعبة معه. هذه إحدى صور انتهاكات الميليشيا الحوثية للقانون الدولي والإنساني، تجهيز الأسلحة والدخول إلى منارة المسجد. استخدام الميليشيا الحوثية للأماكن المحمية بالقانون الدولي، سواء كانت المساجد أو المدارس.
0: وفي صعدة، حينما استولى الحوثيون على منطقة كتاف، قاموا بتفجير مسجد ودار الحديث فيها الذي كان السلفيون يدرسون فيهما علوم الحديث والقرآن الكريم، ونسفوا المكانين وهم يرددون صرختهم المعروفة. وقبل ذلك اعتدى الحوثيون على دار القرآن الكريم في منطقة عاهم كشر بمحافظة حجة، وقصفوه بالأسلحة الثقيلة، واقتحموا المركز وعبثوا بكل محتوياته، كما حولوه إلى مجلس للمقيل والقات، وقاموا بترك القمامة في أروقته وتمزيق إذاعته وإطلاق الأعيرة النارية على شبابيكه وجدرانه والمراوح التابعة له، وإطلاق النار على صومعة الجامع. كما قام الحوثيون بإحراق 3000 نسخة من المصحف الشريف، وشوهدت المئات من المصاحف التي كانت بكل غرفة ومرفق من مرافق الدار ممزقة على الأرض.
2: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا أنها لمسجد الخضر في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان في الجنوب الشرقي لمحافظة تعز. وقال الناشطون أن الصورة للمسجد التاريخي بعد خروج ميليشيا الحوثي منه على أثر انسحابها من المنطقة فرارا من ضربات الجيش الوطني. وبحسب الصورة فأن ميليشيا الحوثي حولت المسجد إلى أسوأ من حظيرة في انتهاك صارخ لحرمة المسجد.
0: انتهجت ميليشيا الحوثي الإرهابية وسائل مختلفة لتدمير هوية المساجد ورمزيتها، بدءا بتفجيرها في المناطق التي سيطرت عليها، ومن ثم أفرغت بعضها من قيمتها الدينية المقدسة وجعلتها أماكن للاجتماعات القبلية التي يتم فيها مضغ القات وتناول العادات المصاحبة كالدخان والشمة، كما تستخدم المساجد لإحياء مناسباتها الطائفية. لكن ما أثار استنكار وغضب الشارع اليمني هو إهانة هذه الأماكن المقدسة وتحويلها إلى ما يشبه مقلب النفايات، حيث جردت هذه الجماعة الميليشاوية المسجد من قيمته الأساسية بشكل ينافي كل القيم التي بيوت الله. وفي ليالي رمضان تنظم الميليشيا أمسيات متعددة تهدف للحشد باتجاه التجنيد وتعبئة الشارع ضد مأرب والشرعية عموما، وإحياء مناسبات دينية لا تخلو من السباب والشتائم. وقد كانت قاعات المساجد هي أكثر الأماكن التي حرصت الميليشيا على إقامة تلك الأمسيات فيها لتدريب مقاتليها وتوجيههم وتحريضهم، على الرغم من كونهم في بيوت الله ومن كون تلك الأيام أيام فضيلة تستدعي عمران المساجد بالذكر والصلاة.
3: هذه محاضرة للميليشيا الحوثية في أحد المساجد للتعليم والتدريب كيف يتم مهاجمة السفن في البحر الأحمر. هذا الفيديو يوضح تهديد الميليشيا الحوثية للدايفرز، إنه كيف يعلموا الدايفرز في وضع الألغام وتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر مضيق باب المندب.
0: استخدام المساجد بهذا الشكل يعكس ثقافة الميليشيات المتخلفة والظلامية، حيث لم

0: تعد تعطي قيمة لأماكن العبادة، ولا تحترم حتى من يقومون بإحيائها بالذكر والصلاة، خصوصا صلاة التراويح التي منعتها من معظم مساجد العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، وأوجدت بذلك فوضى وتفرقة شديدة بين أفراد المجتمع الذين لم يستسلموا لذلك وذهبوا لإحياء شعائر الشهر المبارك في مساجد أخرى وأماكن خاصة. يشار إلى أن عناصر الميليشيا تحشد أنصارها إلى المساجد المختارة للفعاليات منذ وقت مبكر، عادة ما يكون قبل صلاة العشاء، حيث لا تؤدى الصلاة في تلك المساجد، وهي حقيقة بات الجميع يعرفها بأن الميليشيات لطالما تتحدث عن الدين، ولكنها تقيم معظم فعالياتها الشعبية والخاصة في أوقات تقام فيها الصلوات.
1: أحدث الانتهاكات الحوثية في صنعاء يتعرض لها مسجد الفردوس شمال شرق صنعاء المحتلة، والواقع بالتحديد في حي سعوان، وهو ثاني أكبر جوامع صنعاء بعد مسجد الصالح، يتسع لأكثر من 25,000 مصلي. الجامع هذا يحتوي على مراكز علمية ومستشفى ودار علمي لتحفيظ القرآن الذي أغلقته الميليشيات قبل عام، حيث تحدثت في حينها وسائل إعلام يمنية وناشطين عن هذه الانتهاكات وإغلاق مساجد أو مسجد النساء ووضعه في خانة خوف الميليشيات من المحاضرات التوعوية التي قد تقوم بها النساء للتوعية من الحوثي. قصة هذا المسجد أو الصرح العلمي اليوم تعود للواجهة، والمساحات الشاسعة تحولت لخراب بعد أن استولت قيادات الميليشيات على المسجد وهدمت مرافقه وملحقاته وأزالت سوره لإقامة مشروع تجاري لصالح قياداتها. الاعتداءات الحوثية لم تقتصر على تحويل المساجد لثكنات عسكرية أو مقار لتدريس أفكارها الطائفية وخطاباتها التحريضية، بل إن انتهاكاتها تجاوزت حد هدم المعالم الدينية، وذلك في إطار التصفية الطائفية.
0: قد يتساءل البعض لماذا يعادي الحوثيون المساجد والعلماء والخطباء وما إلى ذلك، والإجابة هنا: هم في حقيقة أمرهم امتداد لفكر وعقيدة الحقبة الإمامية البغيضة التي حكمت اليمن لعدة قرون، والبعث الحوثي ما هو إلا إعادة صياغة وترتيب للفقه الإمامي من وجهة النظر الجعفرية وفي تاريخ الأئمة منذ مجيء مؤسسهم الأول يحيى بن الحسين الرسي، الذي اتخذ من البطش والتنكيل بالخصوم عقيدة راسخة وممارسة منهجية لمثل هذه الأعمال، وزاد عليها قطع الزراعات والثمار وحرقها وتخريب مصادر المياه. فقد روى مؤرخون أن من يسمى الإمام الهادي يحيى بن الحسين تعامل بشدة وقسوة مع الانتفاضات التي قامت ضده، وذلك من أهم ما يميز ثقافة وعقيدة الإمامية وربيبتها الحوثية، بل إن مساجد أهل السنة والمخالفين للأئمة تعد عندهم مساجد ضرار يجب هدمها ولا حرمة لها. وقد كان من مبررات الحوثي لتفجير مدرسة دار القرآن في همدان والرقص والعبث بالمساجد تخريبها في صعدة وعمران وهمدان أنها مساجد ضرار، كما يقول ناطقوهم وأتباعهم.
2: استهداف المساجد لم تكن الجريمة الحوثية الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل استمرار إيران بدعم ميليشيات الحوثي بالصواريخ والأسلحة المختلفة. فمن يتخادم مع الجماعات الإرهابية لن يتورع عن استباحة الحرمات وانتهاك القوانين. فتفجير المساجد والمنازل جرائم ارتبطت بميليشيات الحوثي ومشروعها السلالي المقيت المختبئ تحت شعار محاربة أمريكا وإسرائيل، اليافطة الكبيرة التي تخدع بها الميليشيات أتباعها. ومنذ انطلاق الميليشيات الحوثية من كهوف مران كان السيطرة على المساجد هدفا استراتيجيا للميليشيات لتحويلها إلى منابر لتسويق مشروعها الطائفي القائم على العنف والموت والترويج للثورة الخمينية والمشروع الإيراني.
3: إلى المحل الأعلى
2: أكثر من 800 مسجد طالتها انتهاكات ميليشيا الحوثي، فمن سلم من تلك المساجد من التفجير حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية أو وكر للتجهيل والاستقطاب الطائفي وتجنيد الأطفال أو سجن ومركز احتجاز، بل وصل الأمر إلى تحويل عدد من المساجد في مناطق سيطرة الميليشيات إلى استراحات للمقايل وأماكن للهو، ما يؤكد انتهاك الميليشيات لأماكن يؤكد الإسلام على قدسيتها وحرمتها في ظل صمت أممي تجاه تلك الجرائم. دراسة استقصائية أكدت أن تفجير ميليشيات الحوثي للمساجد أظهر البعد العقائدي والفكري والثقافي لحروبهم، وهو يؤكده سعي الميليشيات إلى تنفيذ عملية تطهير طائفي باستهدافها المساجد في مختلف مناطق سيطرتها، تمهيدا لإقامة إمارة مذهبية تنفذ أجندة ملال إيران في اليمن.
0: جاء في كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للعلامة عبد الله بن مفتاح، قال أبو طالب: لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة. وقال: مساجد المشبهة والمطرفية والمجبرة لا حكم لها ولا حرمة، وأخرب كثيرا منها وسبل بعضها. وهذا الكتاب هو العمدة في الفقه الهدوي، وهو يحكي إخراب عبد الله بن حمزة للكثير من مساجد أهل السنة، ولم تكن سياسة هدم المساجد من قبل الأئمة لتقتصر على السنة فقط، بل تعداها إلى بعض الفرق الزيدية كالمطرفية الزيدية والشيعية الأخرى كالإسماعيلية مثلا في همدان وحراز وغيرها. في هذا المقطع لا تظهر لكم الصورة، لكن الكثير شاهدوا دخول الميليشيا واعتداءاتها على المساجد في صنعاء وحرمانها آلاف الناس من أداء صلاة التراويح. وبمثل تلك الخطوات من التنكيل وسفك الدماء والخراب، سار بقية الأئمة إلى عصرنا هذا، وقلدهم الحوثيون في ذلك حتى بين الأئمة أنفسهم. وهذه الصراعات جعلت الأئمة يقدمون لنا صورا للمحاربين ونماذج للمقاتلين الذين أسرفوا في القتل وأدمنوا سفك الدماء. ومن تصوير تلك الهمجية كما جاء في كتاب خيوط الظلام لعبد الفتاح البتول، كما عبر عن ذلك الإمام أحمد بن سليمان في شعره بالقول: ولا أقتلن قبيلة بقبيلة، ولا أسلبن من العدا أرواحا، ولا أكسون الأرض عما سرعة نقعا مثارا أو دما سفاحا، ولا أمطرن عليهم سهاما تدع البلاد من الدم أقداحا.
4: هم لا يهمهم أن تصلي أو لا تصلي، سيقتلونك سيقتلونك، سواء كنت في الكعبة سيقتلونك، وأنت داخل الكعبة سيهدمونها على رأسك، سواء كنت في المسجد، سواء أنت حافظ لكتاب الله، سواء أنت بريء أو غير بريء، ما دمت لا تخضع لهم لمنهجهم لدينهم الذي جاء من إيران فسيقتلونك سيقتلونك. والمساجد هي التي يعني فيها أكثر الجرائم، يعني القتل فيها والتخريب لها والتفجير، يقتلون فيها، يفجرونها، يعني يجعلونها للقات والسجائر والأوساخ والشعارات التي يكتبونها عرضها، حتى يكتبون شعارات الحب والغرام والداخل المساجد، موجود منشور بالقنوات الفضائية، يا يعني كيف فعلوا في المساجد؟ خطبة الجمعة ما عادت التذكير بالله سبحانه وتعالى وبما يجب على المسلمين أن يقوموا به من عبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وإنما أصبحت للشعارات وأثناء خطبة الجمعة، لأنهم لا يؤمنون أصلا أن الجمعة تصح حتى يخرج إمامهم المخفي في السرداب.
0: بهذه الكلمات للشيخ عبد الله صعتر وبكل هذه الحقائق متابعين الأعزاء، نتساءل: هتكت ميليشيا الحوثي كل الحرمات واعتدت على مقدسات اليمنيين، أظهرت حقدها وغلها وزيف شعاراتها، فكيف والحال هذا معها ما زال هناك من يصدقها ويرمي بنفسه وبعقله معها في محارق الموت التي لا تنطفئ ما داموا هم وقودها؟ نتوقف متابعينا الأعزاء في هذه الحلقة عند هذه الكلمات وهذا الكشف الواضح لكل هذه الجرائم وهذا الاستهداف الممنهج لمساجد المسلمين في بلادنا من قبل هذه الجماعة الإرهابية. انتهت هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة وملف آخر.
5: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا، كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عيشنا ليلة قلبه صمامة المواقع وساحة الشرف ينهم يبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كله ولا يوم

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من قهوة مأربية. صباح الخير يا مأرب، صباح الخير من مدينة تعرف جيدا معنى أن يبدأ الصباح في وقت لا تشبه فيه الأيام بعضها، ومع ذلك تفتح عينيها كل يوم وتقول قد يكون هذا الصباح مختلفا قليلا عن غير وقت تكون في القلب أشياء كثيرة لا نتحدث عنها، وقد يكون هناك من بدأ يومه وهو يفكر في أهله، ومن بدأها وهو يترقب أخبارا في شخص آخر عزيز عليه، ومن خرج من بيته متجها للعمل، ومن بقي في بيته يدعو أن تمر هذه الأيام بخير. لكن رغم كل هذا هناك شيء جميل في هذا الشعب لا يتغير، أننا نعرف كيف نكمل. نحن لا نقول أن الأيام سهلة ولا نتظاهر بأن كل شيء طبيعي، لكننا نعرف أن الحياة لا تنتظر حتى تصبح الظروف مثالية.
1: نعم عزيزي المستمع، لهذا تجد الأم تبدأ صباحها والأب يذهب إلى عمله، والطالب يفتح كتابه، والموظف يتجه إلى مكتبه، والمرأة تواصل عملها، والتاجر يفتح متجره، والمزارع يتجه إلى أرضه. كل واحد منهم يقول بطريقته الحياة مستمرة. هذه ليست جملة عابرة، هذه قوة أن تستمر في أداء واجبك، وأن تحافظ على بيتك، وأن تهتم بمن حولك، وأن تتمسك بأملك رغم كل ما يدور حولك. هذا بحد ذاته نوع من الصمود. وفي هذا الصباح أعزائي المستمعين، ونحن نعيش هذه المرحلة، لا يمكن أن ننسى رجالا بدأوا يومهم في أماكن أخرى بعيدا عن دفء بيوتهم، يؤدون واجبهم، يحرسون مواقعهم، بينما هناك أم تدعو لهم، وزوجة تنتظر، وأطفال يتمنون أن يعودوا سالمين. لهؤلاء نقول أنتم حاضرون في دعائنا وفي قلوب أهلكم، وفي كل صباح نبدأه ونحن نسأل الله أن يحفظكم ويردكم سالمين. ولأسرهم نقول أيضا نعرف أن وراء كل رجل في الميدان أسرة تحمل الكثير من الدعاء والصبر، وأن لكل أم وأب وزوجة وطفل حكاية لا يعرف تفاصيلها إلا الله سبحانه وتعالى.
0: نعم مستمعنا الكرام، لكن صباحنا اليوم ليس صباح خوف بل صباح ثبات، لأن الإنسان عندما يعرف أن وراءه أهلا يحبونه، وأرضا ينتمي إليها، وأحلاما يريد أن يراها تتحقق، يصبح أكثر قدرة على مواجهة الأيام بثبات. وأحيانا عندما تمر بنا ظروفا صعبة نكتشف أشياء لم نكن نعرفها عن أنفسنا، نكتشف أننا أقوى مما كنا نظن، نكتشف أن كلمة سأكمل يمكن أن تكون أقوى من كثير من الكلام، ونكتشف أن الإنسان لا يحتاج دائما أن يعرف نهاية الطريق حتى يواصل السير فيه، يكفي أن يعرف خطواته القادمة، وهذا ما نحتاجه اليوم. لا نفكر في كل الطريق دفعة واحدة، نأخذها هذا اليوم كما يأتي، نقوم بأعمالنا، نهتم بأهلنا، نطمئن على من نحب، ونساعد بعضنا، ونترك في يومنا مساحة صغيرة للأمل، لأن الأمل في الأيام الصعبة ليس طرفا، الأمل هو الذي يجعل الأم تستمر، وهو الذي يجعل الطالب يفتح كتابه، وهو الذي يجعل الشاب يفكر في عمله ومستقبله، وهو الذي يجعل المرأة تبدأ مشروعا أو تذهب إلى عملها أو تتعلم مهارة جديدة أو تربي أبنائها تربية حسنة، وهو الذي يجعلنا نؤمن أن ما نعيشه اليوم ليس الصورة الأخيرة لحياتنا.
1: إذن في النهاية قد لا نستطيع أن نتحكم في كل ما يحدث حولنا، لكننا نستطيع أن نختار ماذا نضع في قلوبنا، فلنضع فيها الثبات بدل اليأس، والدعاء بدل القلق، والعمل بدل الانتظار، والأمل بدل الاستسلام، ولنترك للغد أمره. أما هذا الصباح فهو بين أيدينا، فلنبدأه كما يليق بمأرب، بهدوء، بثقة، وبقلب يقول نحن نعرف أن الأيام تتغير، ونعرف أن الشدة لا تدوم، ونعرف أن بعد كل مرحلة هناك مرحلة جديدة، فقط علينا أن نصل إليها ونحن ما زلنا واقفين. هذه هي قهوة مأربية، ومن هنا نبدأ صباحنا.
0: صباح الكرام، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الحب. سنكون معكم في حلقة اليوم من الإعداد والتقديم، أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر اللغبس.

0: هنعود لكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرتنا الصحية، وفي حديثنا عن هذه الفقرة سنتحدث عن كيف تتغلب على الصداع الصباحي. عزيزي المستمع، قد يبدأ يومنا أحياناً بطريقة لا نتوقعها. نستيقظ من النوم، نفتح أعيننا ونشعر بدل النشاط والراحة بألم في الرأس. قد نتساءل لماذا أشعر بالصداع وأنا استيقظت؟ ألم؟ أنم بما يكفي؟ الصداع الصباحي من المشكلات التي قد تتكرر لدى بعض الأشخاص وله أسباب متعددة. بعضها يرتبط بعادات النوم ونمط الحياة، وبعضها قد يحتاج إلى انتباه تقييم طبي. لذلك من المهم ألا نتعامل معه دائما على أنه مجرد ألم عابر.
1: نعم رحمة، ومن أكثر الأسباب ارتباطا بالصداع الصباحي مشكلة النوم. قد ينام الإنسان ساعات طويلة لكنه لا يحصل على نوم مريح فعلا، فالشخير المستمر وصعوبة التنفس أثناء النوم والاستيقاظ المتكرر كلها أمور يمكن أن تؤثر في جودة النوم. وقد يرتبط بعضها بانقطاع التنفس أثناء النوم، والشخص الذي يعاني من هذه المشكلة قد لا يدرك ما يحدث أثناء نومه، لكنه قد يستيقظ في الصباح وهو يشعر بالصداع أو التعب، وقد يظل يشعر بالخمول خلال النهار. لذلك إذا لاحظت عزيزي المستمع أنك تستيقظ باستمرار مع الصداع، أو أخبرك من حولك بأنك تشخر بشدة أو تتوقف عن التنفس أثناء النوم، فمن الأفضل عدم تجاهل الأمر والتحدث مع طبيب لتقييم الحالة. أما بالنسبة للنوم الصحي فانتظام مواعيد النوم والاستيقاظ يمكن أن يساعد الجسم على الحصول على راحة أفضل. حاول قدر الإمكان أن تذهب إلى النوم وتستيقظ في أوقات متقاربة يومياً، وأن تمنح نفسك ساعات نوم كافية. ومن المهم أيضا أن تنتبه إلى ما نفعله قبل أو أن ننتبه إلى ما نفعله قبل النوم. كثير منا يضع الهاتف بجانب الوسادة ثم يقول سأشاهد شيئا بسيطا قبل أن أنام، فإذا بساعة أو ساعتين تمر ونحن نتصفح الأخبار أو مواقع التواصل أو نشاهد المقاطع، خاصة مقاطع الريلز القصيرة.
0: فعلا الجسم قد يكون مستعدا للنوم لكن العقل ما زال في حالة نشاط، ولهذا من الأفضل أن نخفف استخدام الهاتف والأجهزة قبل النوم، وكذلك نبتعد عن الأنشطة التي تجعل العقل أكثر يقظة، ونحاول أن نجعل آخر فترة من يومنا أكثر هدوء. فالنوم عزيزي المستمع ليس مجرد عدد ساعات نقضيها في السرير، وإنما راحة يحتاجها الجسم والعقل معا. هناك جانب آخر قد لا ننتبه إليه هو القلق والتوتر. عندما يمر الإنسان بفترة مليئة بالضغوط قد يحمل يومه معه إلى فراشه، يضع رأسه على الوسادة لكن الأفكار لا تتوقف، يفكر في العمل والمسؤوليات والمشكلات والأحداث التي مر بها خلال اليوم. ربما يبدأ في التفكير في اليوم التالي قبل أن ينتهي يومه الحالي. هذه الحالة من التوتر عزيزي المستمع قد تؤثر في النوم، وقلة النوم أو اضطرابه قد ترتبط بدورها بالصداع الصباحي. لذلك حاول قبل النوم أن تمنح عقلك فرصة للهدوء. ليس المطلوب أن تحل كل المشكلات قبل أن تنام، فبعض الأمور يمكن أن تنتظر حتى الصباح. يمكنك أن تقرأ شيئا هادئ، أو تستمع إلى ما يساعدك على الاسترخاء، أو تبتعد قليلا عن الهاتف والأخبار، وتمنح نفسك دقائق من الهدوء قبل أن تغلق عينيك. أحيانا يكون أفضل ما تقوله لنفسك في نهاية اليوم: ما لم أستطع حله اليوم سأتعامل معه غدا.
1: بالطبع عزيزي المستمع، فالراحة ليست ترفا، والجسم الذي يعمل طوال اليوم يحتاج إلى فرصة ليستعيد طاقته. ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن ترتبط بالصداع الصباحي صرير الأسنان أو الضغط عليها أثناء النوم. قد يضغط الشخص على أسنانه أو يطحنها دون أن يشعر، وقد يحدث ذلك لبعض الأشخاص بشكل أكبر مع التوتر والقلق. وقد يستيقظ الشخص في الصباح وهو يشعر بصداع أو ألم في الفك أو حساسية في الأسنان أو ألم في الأذن دون أن تكون هناك مشكلة واضحة في الأذن. وقد يلاحظ أحد أفراد الأسرة صوت احتكاك الأسنان أثناء النوم. إذا كانت هذه العلامات موجودة فمن الأفضل استشارة طبيب الأسنان أو الطبيب لمعرفة أسبابه. وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى استخدام واقع ليلي للأسنان حسب تقييم الطبيب. لكن السؤال المهم هنا: متى يكون الصداع الصباحي أمرا يحتاج إلى مراجعة الطبيب؟ أعزائي المستمعين، ليس كل صداع صباحي يعني وجود مشكلة خطيرة. قد يكون السبب قلة النوم أو اضطراب النوم أو التوتر أو صرير الأسنان أو أسباب أخرى كما تحدثنا سابقا. لكن عندما يصبح الصداع متكررا أو شديدا أو مختلفا عن المعتاد، فمن الأفضل فهذه عمر فترة.
0: إذن كذلك إذا كان الصداع مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى والغثيان والقي واضطراب الرؤية أو فقدان الوعي أو ضعف واضح أو ضيق في التنفس، وإذا ظهر الصداع بعد إصابة في الرأس، فمن المهم أيضا طلب التقييم الطبي. الأمر نفسه ينطبق على الصداع الجديد أو المتكرر لدى كبار السن أو الأطفال، أو الصداع لدى شخص لديه تاريخ مرضي مهم. فهذه الحالات أعزائي المستمعين تحتاج إلى تقييم مناسب بدل الاعتماد على المسكنات بشكل متكرر. هنا نصل إلى عادة شائعة جدا، نشعر بالصداع فنأخذ مسكن ويختفي الألم ونكمل يومنا. قد يكون هذا مناسب في بعض الحالات البسيطة، لكن إذا أصبح الصداع يتكرر بشكل مستمر فلا ينبغي أن يكون الحل الوحيد هو تناول المسكنات كل مرة، لأن المسكن قد يخفف الألم لكنه لا يعالج بالضرورة السبب الذي يقف وراء تكرار الصداع. الأفضل أعزائي المستمعين أن نسأل أنفسنا: هل نومي منتظم؟ هل أستيقظ مرهقا؟ هل أغاني أو أعاني من الشخير؟ هل أضغط على أسناني أثناء النوم؟ وهل أمر بفترة توتر وضغط؟ وهل الصداع أصبح أكثر تكرارا أو شدة؟ هذه الأسئلة كلها البسيطة قد تساعدنا على الانتباه إلى السبب وتحديد الوقت الذي نحتاج فيه إلى استشارة الطبيب.
1: بالطبع في النهاية أعزائنا المستمعين، الصداع الصباحي ليس بالضرورة علامة على مشكلة خطيرة، لكنه أيضا ليس شيئا يجب أن نتجاهله عندما يصبح متكررا. تعلم أن تستمع إلى جسمك. إذا احتاج إلى النوم امنحه النوم، إذا احتاج إلى الراحة امنحه الراحة، وإذا أرسل لك إشارة متكررة فلا تتجاهلها. فالصحة لا تبدأ عندما نمرض، وإنما تبدأ من التفاصيل الصغيرة والتي نعتني بها كل يوم. ونوم جيد ومنتظم ليس مجرد وسيلة للتخلص من التعب، بل هو جزء أساسي من صحة الجسم والعقل، وقد يكون أول خطوة نحو صباح أكثر نشاطا ورحمة. دمتم بخير وصحة وعافية مستمعي الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لإكمال فقراتنا.

0: من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية، وحديثنا اليوم هو كيف تحافظ على توازنك حين تضغط عليك الحياة. أصدقائنا المستمعين، في بعض الأيام لا يكون أكثر ما نحتاجه هو أن تتغير الظروف من حولنا بقدر ما نحتاج أن نتعلم كيف نتعامل معها. هناك أيام تبدأ بالكثير من التفكير وتمضي بالكثير من المسؤوليات وتنتهي بعقل ما زال يبحث عن إجابات لأسئلة لم يجد لها إجابة بعد. قد يكون الإنسان جالسا في مكانه لكن عقله في أماكن كثيرة، يفكر في الغد ويستعيد أحداث الأمس ويقلق من أشياء لم تحدث أصلا، وهنا يبدأ التوتر بالتسلل إلى حياتنا بصورة هادئة. قلة التركيز، سرعة انفعال، اضطراب في النوم وشعور بالإرهاق، وأحيانا فقدان الرغبة حتى في الأشياء التي كنا نستمتع بها. لكن هل نستطيع أن نعيش دون ضغوط يا كي رحمة؟
1: نعم، ربما لا، فالضغوط جزء من الحياة وما نستطيع أن نغيره هو طريقة تعاملنا معها. أول ما نحتاجه هو أن نتوقف عن محاولة حل كل شيء في وقت واحد. عندما تتراكم عليك المسؤوليات لا تنظر إليها كلها دفعة واحدة، لأن العقل عندما يرى قائمة طويلة من المشكلات قد يشعر بالعجز قبل أن يبدأ. قسم ما أمامك، اسأل نفسك ما الشيء الذي أستطيع إنجازه اليوم، وما الذي يمكن تأجيله، وما الذي لا أملك السيطرة عليه من الأساس. هذه الأسئلة مستمعين البسيطة تساعدك على استعادة الشعور بالسيطرة بدل أن تترك القلق يقود اليوم كله. ومن الأمور المهمة أيضا أن تمنح عقلك فترات راحة. ليس من الضروري أن تكون متابعا لكل شيء طوال الوقت. كثرة الأخبار والتنقل المستمر بين الهاتف ومواقع التواصل ومتابعة التفاصيل المقلقة يمكن أن تجعل العقل يعيش في حالة تأهب مستمر. خذ وقت بعيد عن الشاشة، اجلس مع أسرتك واشرب قهوتك بهدوء، امشي قليلا واقرأ شيئا تحبه، أو حتى اجلس لدقائق دون أن تفعل شيء. قد تبدو هذه الأشياء بسيطة، لكنها تقول لعقلك ليس عليك أن تكون في حالة استعداد طوال الوقت.
0: بالطبع عزيزي المجتمع، ومن المهم كذلك أن ننتبه إلى حديثنا الداخلي. أحيانا يكون الإنسان أقسى على نفسه من أي شخص آخر، يقول لنفسه أنا لا أستطيع، أنا فاشل، لن تتحسن الأمور، ماذا لو حدث الأسوأ. تتكرر هذه العبارات لا يحل المشكلة بل أو تكرر هذه العبارات لا يحل المشكلة بل يزيد العبء النفسي. حاول عزيزي المستمع أن تستبدلها بأسئلة أكثر هدوءا. ماذا أستطيع أن أفعل الآن؟ ما الخطوة الصغيرة التي يمكنني البدء بها؟ هل ما أخاف منه حدث فعلا أم أنني أتوقعه فقط؟ الهدف هنا ليس أن نتجاهل الواقع أو نخدع أنفسنا بالتفاؤل، وإنما أن نتعامل مع الواقع بأكثر اتزانا وبعقل هادئ، ولا ننسى أن الجسد له علاقة مباشرة بحالتنا النفسية. فالنوم المنتظم قدر الإمكان، تناول الطعام وشرب الماء والحركة ولو الفترة قصيرة، كلها أمور بسيطة لكنها تساعد الإنسان على تحمل الضغوط بصورة أفضل. وأحيانا يكون الحل في أن تتحدث، لا تحتفظ بكل شيء داخلك.
1: بالفعل عزيزي المستمع، تحدث مع شخص تثق به، شخص يستطيع أن يسمعك دون أن يحكم عليك. ليس بالضرورة أن يقدم لك الحل، أحيانا نحن لا نحتاج إلى شخص يحل المشكلة بقدر ما نحتاج إلى شخص يسمعنا ونحن نتحدث عنها. هناك نقطة مهمة جدا، لا تجعل الظروف الصعبة تجعلك تنسى نفسك. اهتم بعملك، اهتم بأسرتك، اهتم بمن حولك، لكن اترك لنفسك مساحة أيضا. خذ قسط من الراحة دون أن تشعر بالذنب، فالراحة ليس كسل، وتوقف قليلا لا يعني أنك ضعيف. أحيانا يكون التوقف هو ما يمنحك القدرة على مواصلة الطريق. وتذكر أن الإنسان لا يحتاج دائما إلى تغيير حياته بالكامل حتى يشعر بتحسن. أحيانا يكفي أن يغير شيء صغير في يومه، أن يبدأ صباحه بهدوء بدل الاستيقاظ على الأخبار، أن يبتعد قليلا عن الهاتف، أن ينظم المهام.
0: نعم أعزائنا المستمعين، في النهاية لا نستطيع أن نختار كل الظروف التي نمر بها، ولا نستطيع أن نعرف ماذا يحمل لنا الغد، لكننا نستطيع أن نختار كيف نحافظ على أنفسنا ونحن نعبر هذه الأيام. لا تطلب من نفسك عزيزي المستمع أن تكون قويا طوال الوقت، كن إنسانا. ارتاح عندما تتعب، تحدث عندما يثقل عليك الأمر، وابدأ من جديد عندما تشعر أنك مستعد. فالحياة ليست في أن نعيش بلا ضغوط، وإنما في أن نتعلم كيف نحافظ على توازننا ونحن نواجهها. اجعل لنفسك مساحة من الهدوء وسط كل هذا الضجيج، فقد تكون دقائق قليلة من السكينة والهدوء والوقار يا ما تحتاجه لتستعيد قدرتك على الاستمرار. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم العزم، القوة والسعادة. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.

إذاعة مأرب هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، حملات التحصين الوطنية لها أهمية في تعزيز المناعة ومنع سريان العدوى بين أفراد المجتمع، ولكن اللقاح الروتينية هي مع تحيني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
3: المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء. كهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر. الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد، وصولا إلى فقرة أو فقرتنا الاجتماعية، وحديثنا اليوم هو المجتمع الواعي يحمي نفسه.
1: نعم، الصورة التي قد تقول أكثر مما نريد في لحظات الأحداث، قد يكون أول رد فعل عند البعض هو إخراج الهاتف والتصوير ثم نشر ما التقطته الكاميرا في الحال. قد يبدو الأمر مجرد رغبة في نقل ما يحدث أو مشاركة الناس لحظة عاشها صاحبها، لكن في الظروف الحساسة الصورة ليست دائما مجرد صورة. حين يقع حدث في مكان ما، قد يلتقط شخص صورة للموقع أو يصور آثار الحدث أو ينشر مقطعا يظهر فيه المكان أو يظهر فيه المكان وتفاصيله، ربما لا ينتبه إلى أن الصورة تحمل معلومات أكثر مما قصد أن ينقل: موقع، شارع، مبنى، تحرك أو تجمع أو تفاصيل ميدانية قد تبدو عادية للمصور لكنها قد تكون ذات قيمة لمن يبحث عن هذه المعلومات.
0: بالطبع أعزائي المستمعين، ومن هنا تأتي المسؤولية الإعلامية الاجتماعية. ليس المطلوب أن تكون أو أن نكون أول من يصور ولا أول من ينشر، وإنما أن نكون أكثر وعيا بما ننقله. ففي أوقات الأحداث هناك فرق بين أن تعرف ما يحدث وأن تكشف تفاصيل ما يحدث. نستطيع أن نتابع الأخبار من مصادرها الموثوقة وأن نطمئن على أهلنا وأن ننقل ما يفيد الناس، لكن من المهم أن نتوقف عن تصوير المواقع والأحداث أثناء وقوعها، ولا ننشر صورا أو مقاطع تكتشف أو تكشف أماكن أو تحركات أو تفاصيل ميدانية. والأهم أن نتذكر لا ينتهي عند أصدقائنا أو متابعينا. ما نضعه على الإنترنت يمكن أن يصل إلى أي مكان، ويمكن حفظه وإعادة نشره واستخدامه خارج السياق الذي قصدناه. حتى لو كانت نيتنا بريئة، فالنتيجة قد تكون مختلفة تماما. وهنا لا نتحدث عن الخوف من الهاتف أو وسائل التواصل، وإنما عن الوعي في استخدامها. فكما أن الكلمة مسؤولية، فالصورة أيضا مسؤولية، والمقطع مسؤولية، وحتى مشاركة منشور من الآخرين مسؤولية.
1: بالفعل محمد، لذلك عندما يقع حدث مستمعين ليس ضروريا أن نذهب إليه بالهاتف ونبدأ بالتصوير. أحيانا أفضل ما يمكن أن نفعله هو الابتعاد عن المكان والاطمئنان على الناس وترك نقل التفاصيل للجهات والمصادر المختصة قبل أن نضغط زر نشر. علينا أن نسأل أنفسنا سؤال بسيط: هل ما أشاركه الآن مجرد خبر يفيد الناس، أم أنه يتضمن تفاصيل قد يستفيد منها من لا ينبغي أن تصل إليه؟ إذا كانت الصورة تكشف موقع أو حركة أو تفاصيل حساسة، فالأفضل ألا تنشر عزيزي المستمع. إذا كان الخبر غير مؤكد، فالأفضل ألا تكون جزءا من سلسلة الشائعات. في النهاية، الوعي الحقيقي في أوقات الأحداث لا يعني أن نعرف كل شيء وننشر كل شيء، بل أن نعرف متى نتكلم وماذا نقول وما الذي من الحكمة أن نحتفظ به لأنفسنا.
0: بالطبع مستمعين الكرام، فليس كل ما تلتقطه كاميرا الهاتف يجب أن يصل إلى موقع أو إلى مواقع التواصل، وليس كل لحظة نعيشها تحتاج إلى جمهور. أحيانا تكون أكثر مشاركة مسؤولة هي التي لم ننشرها، وأحيانا تكون الصورة التي احتفظنا بها لأنفسنا أكثر وعيا من صورة شاهدناها أو شاهدها الآلاف. ففي زمن الأحداث لا تجعل رغبتك في نقل اللحظة تجعلك تكشف ما يجب أن يبقى بعيدا عن العيون. صور أقل تحقق أكثر، أو صور أقل تحقق أكثر، وانشر بمسؤولية. فلنجعل هواتفنا جزءا من وعي المجتمع لا مصدرا لكشف تفاصيله، ولنتذكر أن المسؤولية ليست دائما في أن نقول شيئا، أحيانا تكون المسؤولية في أن نعرف ما الذي يجب أن يبقى بيننا. مأرب أمانة في أعيننا، وحمايتها تبدأ من وعينا. فلنحفظ ما نراه ونحسن اختيار ما ننشر، ولنجعل كل ما يخرج من هواتفنا أو ينشر من هواتفنا في مصلحة مدينتنا وأهلنا ومن نحب في هذه المدينة التي ضمت آلاف العشرات من النازحين من شتى محافظات الجمهورية.
1: إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لنكمل فقرة حلقة اليوم.

0: نعود لكم مستمعينا وصولا إلى فقرة المنوعات، وفي حديثنا في هذه الفقرة قصة ولادة نادرة لخمسة توائم تبهج تعز.
1: أحياناً تأتي المفاجأة في اللحظة التي يعتقد فيها الجميع أن كل شيء انتهى، وهذا بالضبط ما حدث في إحدى غرف العمليات بمحافظة تعز عندما تحولت ولادة قيصرية عادية في حساباتها الطبية إلى واحدة من أكثر قصص الولادة غرابة وإثارة للاهتمام. القصة بدأت بامرأة يمنية كانت حاملا بأربعة توائم أربعة أطفال، وعلى هذا الأساس جرى الاستعداد للعملية القيصرية وتم تجهيز الفريق الطبي وكل ما يلزم لاستقبال أربعة مواليد.
0: نعم، بدأت العملية حيث خرج الطفل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم جاء الرابع، وهنا كان الجميع يعتقد أن العدد اكتمل، لكن المفاجأة لم تكن قد بدأت بعد. أثناء قيام الفريق الطبي باستخراج المرشيمة اكتشف الأطباء وجود طفل خامس لم يكن ضمن الحسابات التي أعدت عليها العملية. تخيلوا لحظة اكتشاف ذلك داخل غرفة العمليات. الفريق الطبي الذي كان يستعد لاستقبال أربعة أطفال وجد نفسه أمام مولود خامس. الدكتورة سميرة الخليدي الأستاذة في كلية الطب بجامعة تعز كشفت أن التنسيق الطبي للعملية كان قد أعد على أساس أن الأم حامل بأربعة توائم. قبل أن تظهر المفاجأة بعد إخراج الأطفال الأربعة، والأهم من المفاجأة نفسها أن الطفل الخامس كان بحالة صحية جيدة وكذلك بقية إخوته.
1: بالطبع مستمعنا الكرام، الأم وأطفالها الخمسة دخلوا مرحلة الرعاية الطبية ثم غادروا الحاضنة بسلام وهم جميعا بصحة جيدة. لكن ماذا يعني أن تضع امرأة خمسة توائم في ولادة واحدة؟ الحمل المتعدد كلما زاد عن الأجنة فيه أصبح أكثر تعقيدا من الناحية الطبية، فالرحم هنا لا يحمل جنينا واحدا وإنما عدة أجنة في الوقت نفسه، وهذا يرفع احتمالات الولادة المبكرة ويجعل متابعة الأم والأطفال أكثر. ولهذا أصدقائنا المستمعين، تحتاج مثل هذه إلى فريق طبي مستعد للتعامل مع أكثر من مولود في اللحظة نفسها، لأن كل طفل قد يحتاج إلى تقييم ورعاية منفصلة بعد الولادة. وفي حالة خمسة توائم لا تنتهي المهمة بمجرد خروج الأطفال من غرفة العمليات، بل تبدأ بعدها بمرحلة أخرى من الرعاية والمتابعة، هو الوزن والتنفس والتغذية ودرجة الحرارة ومراقبة النمو. كلها أمور تحتاج إلى اهتمام مستمر، خصوصا إذا كانت الولادة في وقت مبكر.
0: إذن هنا تظهر قيمة ما قام به الفريق الطبي في هذه الحالة، لأن نجاح الولادة لا يقاس فقط بخروج الأطفال إلى الحياة، إنما بسلامة الأم والمواليد خلال الساعات والأيام التالية. لكن هناك جانب آخر أعزائي المستمعين في هذه القصة ربما يكون أكثر صعوبة من العملية نفسها، الحياة بعد الخروج من المستشفى. خمسة أطفال في منزل واحد يعني خمس احتياجات مختلفة، ربما خمسة أضعاف المسؤوليات التي تواجهها الأسرة عادة مع مولود واحد: الحليب، الملابس، الحفاظات، والرعاية الصحية، والمراجعات الطبية، ومتابعة النمو. كل ذلك يتحول إلى مسؤولية يومية كبيرة، والدعم لوالد التوائم لمساعدته على واجهة متطلبات رعاية أطفاله الخمسة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون. هنا يمكن أن نتخيل حجم المسؤولية التي تنتظر هذه الأسرة. طفل يبكي قد يحتاج إلى الحليب، لكن في الوقت نفسه قد يكون هناك طفل آخر يحتاج إلى تغيير ملابسه، ثالث يحتاج إلى متابعة، ورابع نائم، والخامس قرر أن يبدأ البكاء هو الآخر. المشهد قد يبدو طريفا من بعيد، لكنه بالنسبة للأب والأم مسؤولية حقيقية تحتاج إلى تعاون الأسرة والمجتمع.
1: بالطبع رحمة، واللافت في القصة أن الرقم خمسة لم يكن متوقعا أصلا، فالفريق الطبي دخل العملية وهو يتعامل مع أربعة توائم وخرج منها أمام خمسة، وهذا يطرح سؤالا مثيرا: كيف يمكن ألا يظهر الطفل الخامس في الاستعدادات السابقة للعملية؟ في بعض حالات الحمل المتعدد قد تكون هناك صعوبات في تحديد عدد الأجنة بدقة، خصوصا مع زيادة عدد الأجنة أو اختلاف ظروف التصوير والمتابعة، لكن تحديد العدد يعتمد في الأساس على الفحوصات والتصوير الطبي الذي يقدره الطبيب المختص. ومهما كانت التفاصيل الطبية، فإنما حدث في تعز يبقى حالة نادرة ومثيرة للاهتمام، والأهم أن النهاية كانت مطمئنة. أم بخير وخمسة أطفال بحالة صحية جيدة. والقصة هنا لا تتعلق بالرقم خمسة فقط، بل هي قصة عن فريق طبي كان أمام موقف غير متوقع، وعن أم خاضت تجربة ولادة استثنائية، وعن خمسة أطفال بدأوا حياتهم معا في لحظة واحدة، وفي بلد تمر فيه المستشفيات والكوادر الطبية بظروف صعبة. فإن النجاح مثل هذه الحالات يسلط الضوء أيضا على أهمية وجود الكفاءات الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات المعقدة رغم التحديات. أما المفاجأة التي ستبقى في ذاكرة الفريق الطبي فهي تلك اللحظة التي ظنوا فيها أن العدد اكتمل، أربعة أطفال خرجوا، ثم أثناء استخراج المشيمة ظهر الخامس. ربما لو كان الأمر

0: نعود لكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. تكنولوجيا في زمن الحرب، كيف تحمي معلوماتك من الاختراق؟ في أوقات الحروب والأزمات عزيزي المستمع، لا تتوقف المخاطر عندما ما نراه ونسمعه من حولنا، فهناك مخاطر أخرى قد تصل إلينا عبر هواتفنا وأجهزتنا، تستهدف معلوماتنا الشخصية وحساباتنا وخصوصيتنا. اليوم أصبح الهاتف جزء أساسي من حياتنا، نستخدمه للتواصل ومتابعة الأخبار وتبادل الصور والملفات وإنجاز كثير من أعمالنا، وهذا ما يجعله في الوقت نفسه مساحة تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات التي قد يحاول البعض الوصول إليها بطرق مختلفة.
1: نعم عزيزي المستمع، فقد تصلك رسالة تبدو عادية ورابط يحمل عنوانا مثيرا أو خبرا عاجل يطلب منك الضغط لمعرفة التفاصيل، أو حتى رسالة من حساب ينتحل شخصية شخص تعرفه. قد يكون الرابط مصمما لسرقة بيانات الدخول إلى حسابك، أو قد يقودك إلى صفحة تشبه تماما صفحة تسجيل الدخول إلى أحد مواقع التواصل، فتكتب اسم المستخدم وكلمة المرور وأنت تعتقد أنك في الموقع الحقيقي، بينما تكون قد سلمت معلوماتك لشخص آخر. والأمر لا يقتصر على الروابط فقط، أحيانا يحاول المحتال إقناعك بإرسال رمز التحقق الذي وصل إلى هاتفك بحجة أنه يساعدك في حل مشكلة أو تأكيد حسابك. وهنا تذكر دائما رمز التحقق الذي يصلك على هاتفك لا تعطيه لأي شخص. وفي أوقات الحرب تزداد أهمية الانتباه، لأن الناس سيتابعون الأخبار بشكل مستمر وينتظرون كل معلومة جديدة، وقد يستغل البعض هذا الاهتمام بإرسال روابط تحمل عناوين مثل عاجل أو شاهد ما يحدث الآن أو تفاصيل خطيرة. ليس كل ما يصل إليك عبر الهاتف صحيحا، وليس كل رابط يحمل كلمة عاجل آمنا.
0: بالضبط كما ذكرت محمد، وكذلك عزيزي المستمع قبل أن تفتح أي رابط توقف لحظة واسأل نفسك من أرسل هذا الرابط، هل أعرف المصدر وهل يمكنني الوصول إلى المعلومة من مصدر رسمي أو موثوق بدلا من الضغط على رابط مجهول. هناك جانب آخر مهم هو حماية الحسابات نفسها، استخدام كلمة مرور قوية، تجنب استخدام كلمة المرور نفسها في جميع حساباتك، فعل خاصية التحقق بخطوتين عندما تكون متاحة، وإذا وصلت تنبيه بتسجيل دخول غير معروف إلى حسابك لا تتجاهله، بل غير كلمة المرور واتخذ إجراءات الحماية المناسبة. انتبه أيضا لما تنشره عن نفسك وعن الآخرين، وفي أوقات الأزمات قد تبدو بعض المعلومات عادية، لكن نشر المواقع أو الموقع أو أرقام الهواتف أو الصور الخاصة أو تفاصيل التحرك بشكل علني قد يعرض أصحابها لمخاطر غير ضرورية. أما الأخبار والمقاطع والصور التي تصل إليك فلا تكون مجرد حلقة في سلسلة إعادة الإرسال، تحقق من المصدر قبل النشر، لأن المعلومة الخاطئة في وقت الأزمات يمكن أن تسبب الخوف والارتباك، وقد يستغلها آخرون لأهداف مختلفة.
1: نعم عزيزي المستمع، والأهم أن نعرف أن الاختراق لا يحدث دائما بسبب ضعف الجهاز أو وجود مشكلة تقنية فيه. في كثير من الحالات يبدو الاختراق من خطأ بشري بسيط، رابط تم فتحه دون انتباه، أو كلمة مرور تم مشاركتها، أو رمز تحقق تم إرساله لشخص آخر، أو تطبيق تم تحميله من مصدر غير موثوق. لذلك اجعل لديك قاعدة بسيطة في استخدام التكنولوجيا، لا تضغط بسرعة، لا تشارك معلوماتك بسهولة، ولا تصدق كل ما يصلك أو كل ما يصلك. خذ لحظة للتأكد قبل أن تتفاعل، ففي زمن الحرب كما نحتاج إلى متابعة الأخبار من مصادر موثوقة، نحتاج أيضا إلى حماية معلوماتنا من الاستغلال والاختراق. فالهاتف وسيلة مهمة للتواصل ومعرفة ما يحدث، لكن استخدامه بوعي هو الخطوة الأولى لحماية خصوصيتنا وحساباتنا ومعلوماتنا.
0: نعم، تذكر عزيزي المستمع أن أقوى وسيلة لحماية نفسك على الإنترنت هي الوعي. لا تثق بأي رسالة مجهولة، لا تضغط على رابط قبل التأكد من مصدره، لا تشارك رمز التحقق مع أي شخص، ودقيقة من الحذر قد تحمي حسابك وخصوصيتك من مشكلة تستمر طويلا. إذن عزيزي المستمعين، هذا ما كان لدينا في فقرتنا للتكنولوجيا. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: عليكم مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الأخيرة من قهوتنا المغربية، فقرة حدث. في مثل هذا اليوم 9 أغسطس شهد العالم أحداثا تركت بصمتها في صفحات التاريخ، أحداثا ارتبطت بالحروب والاستغلال والسياسة والعلوم، وأخرى تحولات حملت تحولات غيرت مسارات دول وشعوب. وفي فقرة حدث في مثل هذا اليوم نستعرض معكم أبرز محطات 9 أغسطس.
1: نعم، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1945 الولايات المتحدة تلقي قنبلة على مدينة ناغاساكي اليابانية في واحدة من أكثر الأحداث مأساوية في تاريخ الحروب، وأدى القصف إلى مقتل عشرات الآلاف.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1956 سنغافورة تحصل على استقلالها عن ماليزيا لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها السياسي والاقتصادي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1960 الغابون تعلن استقلالها وتبدأ مرحلة جديدة كدولة مستقلة في وسط أفريقيا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1971 الهند والاتحاد السوفيتي يوقعان معاهدة صداقة وتعاون في اتفاق عزز العلاقات بين البلدين خلال فترة الحرب الباردة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2001 كتائب القسام تنفذ هجوما في مدينة القدس أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات في حادثة ارتبطت بالصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2021 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ التابعة للأمم المتحدة تصدر الجزء الأول من تقريرها 6 حول تغير المناخ، محذرة من تسارع آثاره وتزايد مخاطره على العالم.
1: إذن تلك كانت أبرز محطات 9 أغسطس، أحداث اختلفت تفاصيلها وبلدانها لكنها جميعا تركت أثرا في ذاكرة التاريخ، فالتاريخ لا يحفظ الأيام بأرقامها فقط بل بما تركته تلك الأيام من دروس وتحولات، ولا تزال آثارها حاضرة حتى اليوم. إذن مستمعين تقبلوا خالص تحياتنا، كنا معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج المباشر الأستاذ نصر الأغبس. في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيز الأب، عزيزة الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي.
1: إذاعة مأرب، صوت الحاضر.
2: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم جردوا وهجروا، كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم متابعينا في أولى حلقات برنامج المفسدون في الأرض. لماذا يعادي الحوثيون الحياة؟ لماذا ترتفع أصواتهم منادية بالموت لا بالحياة، بالتدمير لا بالتعمير، بالتقاتل لا بالتعايش، بالتمييز العرقي السلالي لا بالمساواة؟ لماذا يكرهون المساجد والمدارس فيقومون بتفجيرها؟ لماذا يعادون العلماء وأهل الحديث وطلاب العلم؟ لماذا يمارسون سياسة الاجتثاث وحرق الحرث والنسل؟ لماذا يقلدون الصهاينة في الاصطفاء العرقي والتهجير والتفجير والاجتثاث لخصومهم، ويدعون أنهم من آل البيت الأطهار؟ هذه متابعينا أسئلة كثيرة سنطرحها في برنامج المفسدون في الأرض. نحاول أن نتوقف عند تلك الجرائم والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق مختلف فئات المجتمع. ودعونا في بداية هذه الحلقة نتحدث عن انتهاكات الميليشيا التي تمارسها بحق المساجد. هذه الجماعة الضالة التي تدعي أنها تحمل الهوية الإيمانية تفجر المساجد وتعتدي عليها وتقتل روادها وخطباءها.
4: عندما تسلط الحوثي على اليمن، سلط قوته وعنجهيته وإرهابه وأسلحته وأطفاله وميليشياته نحو بيوت الله سبحانه وتعالى، لهدمها ببناء وهدمها معنويا.
5: هذه الحركة ترى أن المساجد خطرا عليها، لأن هذه المساجد

0: تعرف الأمة وتعرف الناس بحقيقة هذه الجماعة، تغرس الوعي بين القبائل وتقضي على الخرافة والجهل.
1: حينما يسمي نفسه مسيرة قرآنية، إن استهداف المساجد يدل على أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن نصرة الله، وأبعد ما يكونون عن القرآن، وأبعد ما يكونون عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان أول ما بدأ به حينما نزل المدينة عمارة المسجد.
2: والحوثيون في خلال هذه الفترة من السنوات القليلة اعتدوا على مئات من المساجد، فمنها ما فجروها ودمروها تدميرا كاملا، ومنها ما فجروها ودمروها تدميرا جزئيا، ثم إنهم في المساجد التي لم يفجروها ولم يدمروها سطوا عليها واتخذوا منها سكنات عسكرية ومقرات لمضغ القات ولعب البرعية وغير ذلك.
1: نعجب ممن انقلبوا على الشرعية في اليمن اليوم أنهم يخربون المساجد ويفجرونها ويرفعون أصواتهم بالصرخة الله أكبر الله أكبر. ماذا فعلت؟ هل أنت أنجزت منجزا؟ هل فعلت خيرا؟ أنت تدمر بيوت الله عز وجل.
3: منذ أن ظهرت حركة البعث الحوثي من جديد في اليمن على يد بدر الدين الحوثي في أوساط السبعينيات، والحوثيون يخططون من أجل إعادة حكم الأئمة من جديد في اليمن، معتمدين في سبيل تحقيق هذا الهدف نفس الاستراتيجية والتكتيك الذي تبعه الصفويون في إيران في أوائل القرن العاشر الهجري، فطمسوا كل شيء له علاقة بالسنة في حملة تطهير وتشيع منقطعة النظير، حتى أن الشاه إسماعيل الصفوي قتل قرابة 1,000,000 مسلم سني في سبيل إقامة دولته الشيعية بإيران. وحيث أن الحوثية هي امتداد لتلك الحركة والنظام الإيراني الممول لها، فهي تنحو نفس المنحى في ذلك، ولعلها استشارات إيرانية مقدمة في هذا الخصوص لتشييع المناطق التي يسيطرون عليها بالقوة المفرطة، كما هو تقليد للحركة الصهيونية الاجتثاثية التي حاولت اجتثاث كل ما هو عربي وإسلامي في فلسطين ليحكم السيطرة على تلك الأرض وإلى الأبد. قبل سنوات نشرت إحصائية لمراقبين أن 16 مسجدا ومدرسة فجرها الحوثيون في محافظة عمران، وتخيلوا متابعين الأعزاء في هذه المحافظة وحدها، وفي شهر واحد قام مسلحون حوثيون باقتحام مسجد القعود الذي يعد أحد أكبر جوامع المنطقة، وهاجموا أبواب المئذنة وكسروا أبوابها، واعتلى القناصة المئذنة وتم الاعتداء على الناس من تلك المئذنة.
4: هذا المسجد الآن تلاحظون بعض المقاتلين يتوجهون إلى داخل المسجد، يحمل السلاح ويتوجه إلى داخل المسجد. طبعا هذا انتهاك للقانون الدولي والإنساني باستخدام المناطق المحمية، كما تلاحظون هذه المنارة، هذه القبلة، يتعمد الصعود إلى المنارة، يحمل أسلحته والجعبة معه. هذه إحدى صور انتهاكات الميليشيا الحوثية للقانون الدولي والإنساني، تجهيز الأسلحة والدخول إلى منارة المسجد. استخدام الميليشيا الحوثية للأماكن المحمية بالقانون الدولي، سواء كانت المساجد أو المدارس.
3: وفي صعدة، حينما استولى الحوثيون على منطقة كتاف، قاموا بتفجير مسجد ودار الحديث فيها الذي كان السلفيون يدرسون فيهما علوم الحديث والقرآن الكريم، ونسفوا المكانين وهم يرددون صرختهم المعروفة. وقبل ذلك اعتدى الحوثيون على دار القرآن الكريم في منطقة عاهم كشر بمحافظة حجة، وقصفوه بالأسلحة الثقيلة، واقتحموا المركز وعبثوا بكل محتوياته، كما حولوه إلى مجلس للمقيل والقات، وقاموا بترك القمامة في أروقته وتمزيق إذاعته وإطلاق الأعيرة النارية على شبابيكه وجدرانه والمراوح التابعة له، وإطلاق النار على صومعة الجامع. كما قام الحوثيون بإحراق 3,000 نسخة من المصحف الشريف وشوهدت المئات من المصاحف التي كانت بكل غرفة ومرفق من مرافق الدار ممزقة على الأرض.
5: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا أنها لمسجد الخضر في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان في الجنوب الشرقي لمحافظة تعز، وقال الناشطون أن الصورة للمسجد التاريخي بعد خروج ميليشيا الحوثي منه على أثر انسحابها من المنطقة فرارا من ضربات الجيش الوطني. وبحسب الصورة فأن ميليشيا الحوثي حولت المسجد إلى أسوأ من حظيرة في انتهاك صارخ لحرمة المسجد.
3: انتهجت ميليشيا الحوثي الإرهابية وسائل مختلفة لتدمير هوية المساجد ورمزيتها، بدءا بتفجيرها في المناطق التي سيطرت عليها، ومن ثم أفرغت بعضها من قيمتها الدينية المقدسة وجعلتها أماكن للاجتماعات القبلية التي يتم فيها مضغ القات وتناول العادات المصاحبة كالدخان والشمة، كما تستخدم المساجد لإحياء مناسباتها الطائفية. لكن ما أثار استنكار وغضب الشارع اليمني هو إهانة هذه الأماكن المقدسة وتحويلها إلى ما يشبه مقلب النفايات، حيث جردت هذه الجماعة الميليشاوية المسجد من قيمته الأساسية بشكل ينافي كل القيم والمبادئ الإسلامية التي ترفع من مكانة بيوت الله. وفي ليالي رمضان تنظم الميليشيا أمسيات متعددة تهدف للحشد باتجاه التجنيد وتعبئة الشارع ضد مأرب والشرعية عموما، وإحياء مناسبات دينية لا تخلو من السباب والشتائم. وقد كانت قاعات المساجد هي أكثر الأماكن التي حرصت الميليشيا على إقامة تلك الأمسيات فيها لتدريب مقاتليها وتوجيههم وتحريضهم، على الرغم من كونهم في بيوت الله ومن كون تلك الأيام أيام فضيلة تستدعي عمران المساجد بالذكر والصلاة.
6: هذه محاضرة للميليشيا الحوثية في أحد المساجد للتعليم والتدريب كيف يتم مهاجمة السفن في البحر الأحمر. هذا الفيديو يوضح تهديد الميليشيا الحوثية للدايفرز، إنه كيف يعلموا الدايفرز في وضع الألغام وتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر مضيق باب المندب.
3: استخدام المساجد بهذا الشكل يعكس ثقافة الميليشيات المتخلفة والظلامية، حيث لم تعد تعطي قيمة لأماكن العبادة ولا تحترم حتى من يقومون بإحيائها بالذكر والصلاة، خصوصا صلاة التراويح التي منعتها من معظم مساجد العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، وأوجدت بذلك فوضى وتفرقة شديدة بين أفراد المجتمع الذين لم يستسلموا لذلك وذهبوا لإحياء شعائر الشهر المبارك في مساجد أخرى وأماكن خاصة. يشار إلى أن عناصر الميليشيا تحشد أنصارها إلى المساجد المختارة للفعاليات منذ وقت مبكر، عادة ما يكون قبل صلاة العشاء، حيث لا تؤدى الصلاة في تلك المساجد، وهي حقيقة بات الجميع يعرفها بأن الميليشيات لطالما تتحدث عن الدين، ولكنها تقيم معظم فعالياتها الشعبية والخاصة في أوقات تقام فيها الصلوات.
7: أحدث الانتهاكات الحوثية في صنعاء يتعرض لها مسجد الفردوس شمال شرق صنعاء المحتلة، والواقع بالتحديد في حي سعوان، وهو ثاني أكبر جوامع صنعاء بعد مسجد الصالح، يتسع لأكثر من 25,000 مصلي. الجامع هذا يحتوي على مراكز علمية ومستشفى ودار علمي لتحفيظ القرآن الذي أغلقته الميليشيات قبل عام، حيث تحدثت في حينها وسائل إعلام يمنية وناشطين عن هذه الانتهاكات وإغلاق مساجد أو مسجد النساء ووضعه في خانة، خوف الميليشيات من المحاضرات التوعوية التي قد تقوم بها النساء للتوعية من الحوثي. قصة هذا المسجد أو الصرح العلمي اليوم تعود للواجهة، والمساحات الشاسعة تحولت لخراب بعد أن استولت قيادات الميليشيات على المسجد وهدمت مرافقه وملحقاته وأزالت سوره لإقامة مشروع تجاري لصالح قياداتها. الاعتداءات الحوثية لم تقتصر على تحويل المساجد لثكنات عسكرية أو مقار لتدريس أفكارها الطائفية وخطاباتها التحريضية، بل إن انتهاكاتها تجاوزت حد هدم المعالم الدينية، وذلك في إطار التصفية الطائفية.
3: قد يتساءل البعض لماذا يعادي الحوثيون المساجد والعلماء والخطباء وما إلى ذلك، والإجابة هنا هم في حقيقة أمرهم امتداد لفكر وعقيدة الحقبة الإمامية البغيضة التي حكمت اليمن لعدة قرون. والبعث الحوثي ما هو إلا إعادة صياغة وترتيب للفقه الإمامي من وجهة النظر الجعفرية وفي تاريخ الأئمة منذ مجيء مؤسسهم الأول يحيى بن الحسين الرسي، الذي اتخذ من البطش والتنكيل بالخصوم عقيدة راسخة وممارسة منهجية لمثل هذه الأعمال، وزاد عليها قطع الزراعات والثمار وحرقها وتخريب مصادر المياه. فقد روى مؤرخون أن من يسمى الإمام الهادي يحيى بن الحسين تعامل بشدة وقسوة مع الانتفاضات التي قامت ضده، وذلك من أهم ما يميز ثقافة وعقيدة الإمامية وربيبتها الحوثية، بل إن مساجد أهل السنة والمخالفين للأئمة تعد عندهم مساجد ضرار يجب هدمها ولا حرمة لها. وقد كان من مبررات الحوثي لتفجير مدرسة دار القرآن في همدان والرقص والعبث بالمساجد تخريبها في صعدة وعمران وهمدان أنها مساجد ضرار، كما يقول ناطقوهم وأتباعهم.
8: استهداف المساجد لم تكن الجريمة الحوثية الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل استمرار إيران بدعم ميليشيات الحوثي بالصواريخ والأسلحة المختلفة. فمن يتخادم مع الجماعات الإرهابية لن يتورع عن استباحة الحرمات وانتهاك القوانين. فتفجير المساجد والمنازل جرائم ارتبطت بميليشيات الحوثي ومشروعها السلالي المقيت المختبئ تحت شعار محاربة أمريكا وإسرائيل، اليافطة الكبيرة التي تخدع بها الميليشيات أتباعها. ومنذ انطلاق الميليشيات الحوثية من كهوف مران كان السيطرة على المساجد هدفا استراتيجيا للميليشيات لتحويلها إلى منابر لتسويق مشروعها الطائفي القائم على العنف والموت والترويج للثورة الخمينية والمشروع الإيراني. إلى المحل الأعلى أكثر من 800 مسجد طالتها انتهاكات ميليشيا الحوثي، فمن سلم من تلك المساجد من التفجير حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية أو وكر للتجهيل والاستقطاب الطائفي وتجنيد الأطفال أو سجن ومركز احتجاز، بل وصل الأمر إلى تحويل عدد من المساجد في مناطق سيطرة الميليشيات إلى استراحات للمقايل وأماكن للهو، ما يؤكد انتهاك الميليشيات لأماكن يؤكد الإسلام على قدسيتها وحرمتها في ظل صمت أممي تجاه تلك الجرائم. دراسة استقصائية أكدت أن تفجير ميليشيات الحوثي للمساجد أظهر البعد العقائدي والفكري والثقافي لحروبهم، وهو يؤكده سعي الميليشيات إلى تنفيذ عملية تطهير طائفي باستهدافها المساجد في مختلف مناطق سيطرتها، تمهيدا لإقامة إمارة مذهبية تنفذ أجندة ملال إيران في اليمن.
3: جاء في كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للعلامة عبد الله بن مفتاح، قال أبو طالب: لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة. وقال: مساجد المشبهة والمطرفية والمجبرة لا حكم لها ولا حرمة، وأخرب كثيرا منها وسبل بعضها. وهذا الكتاب هو العمدة في الفقه الهدوي، وهو يحكي إخراب عبد الله بن حمزة للكثير من مساجد أهل السنة، ولم تكن سياسة هدم المساجد من قبل الأئمة لتقتصر على السنة فقط، بل تعداها إلى بعض الفرق الزيدية كالمطرفية الزيدية والشيعية الأخرى كالإسماعيلية مثلا في همدان وحراز وغيرها. في هذا المقطع لا تظهر لكم الصورة، لكن الكثير شاهدوا دخول الميليشيا واعتداءاتها على المساجد في صنعاء وحرمانها آلاف الناس من أداء صلاة التراويح. وبمثل تلك الخطوات من التنكيل وسفك الدماء والخراب، سار بقية الأئمة إلى عصرنا هذا، وقلدهم الحوثيون في ذلك حتى بين الأئمة أنفسهم. وهذه الصراعات جعلت الأئمة يقدمون لنا صورا للمحاربين ونماذج للمقاتلين الذين أسرفوا في القتل وأدمنوا سفك الدماء. ومن تصوير تلك الهمجية كما جاء في كتاب خيوط الظلام لعبد الفتاح البتول، كما عبر عن ذلك الإمام أحمد بن سليمان في شعره بالقول: ولأقتلن قبيلة بقبيلة، ولأسلبن من العدا أرواحا، ولأكسون الأرض عما سرعة نقعا مثارا أو دما سفاحا، ولأمطرن عليهم سهاما تدع البلاد من الدم أقداحا.
9: هم لا يهمهم أن تصلي أو لا تصلي، سيقتلونك سيقتلونك، سواء كنت في الكعبة سيقتلونك وأنت داخل الكعبة سيهدمونها على رأسك، سواء كنت في المسجد، سواء أنت حافظ لكتاب الله، سواء أنت بريء أو غير بريء، ما دمت لا تخضع لهم لمنهجهم لدينهم الذي جاء من إيران فسيقتلونك سيقتلونك. والمساجد هي التي يعني فيها أكثر الجرائم، يعني القتل فيها والتخريب لها والتفجير، يقتلون فيها، يفجرونها، يعني يجعلونها للقات والسجائر والأوساخ والشعارات التي يكتبونها عرضها، حتى يكتبون شعارات الحب والغرام والداخل المساجد، موجود منشور بالقنوات الفضائية. يعني كيف فعلوا في المساجد؟ خطبة الجمعة ما عادت التذكير بالله سبحانه وتعالى وبما يجب على المسلمين أن يقوموا به من عبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وإنما أصبحت للشعارات وأثناء خطبة الجمعة، لأنهم لا يؤمنون أصلا أن الجمعة تصح حتى يخرج إمامهم المخفي في السرداب.
3: بهذه الكلمات للشيخ عبد الله صعتر وبكل هذه الحقائق متابعين الأعزاء، نتساءل: هتكت ميليشيا الحوثي كل الحرمات واعتدت على مقدسات اليمنيين، أظهرت حقدها وغلها وزيف شعاراتها، فكيف والحال هذا معها ما زال هناك من يصدقها ويرمي بنفسه وبعقله معها في محارق الموت التي لا تنطفئ ما داموا هم وقودها؟ نتوقف متابعينا الأعزاء في هذه الحلقة عند هذه الكلمات وهذا الكشف الواضح لكل هذه الجرائم وهذا الاستهداف الممنهج لمساجد المسلمين في بلادنا من قبل هذه الجماعة الإرهابية. انتهت هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة وملف آخر.
10: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا، كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أخي المستمع، أختي المستمعة، ما أبلغ القول الذي اشتهر وعرف وكلنا يردده: رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. هذا دعاء لإنسان حفظ نفسه ولم يغتاب أحد وامتنع عن الخوض في أمر لا يخصه، فاستراح من تجريح الناس وانتقاداتهم سلبية كانت أم إيجابية، ولم يترك لهم مجالا ينفذون منه إليه. وقد قيل قديما: من تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه. إذن إخواني الكرام، حديثنا إليكم في هذه الحلقة حول عدم التدخل فيما لا يعني، ولهذا نلفت النظر إلى آداب إسلامية وقيم إيمانية في هذا المضمار. ومن ذلك أن يفكر الإنسان فيما حوله ويتدبر ما يراه دون أن يقحم نفسه في أمور لم تطلب منه ولا تعود بالنفع على مجتمعه، وأن ينأى بنفسه عن المواقف المحرجة، فإن كان لابد فاعلا كأن يناط به مهمة بعمل ما فليتدخل بمقدار ما تسمح له الحاجة، على أن يتسلح بالأسباب ويقدم الأعذار التي توضح موقفه، وعليه أن يوطن نفسه على ردود فعل قد تناله بما لا يسره فيتحملها بصبر ويستوعبها بحكمة ويمتصها بوعي، ثم يوجهها الوجهة المناسبة أو يتغاضى عنها كأن لم تكن، فهو إذ ذاك يمتلك الموقف مبرئا نفسه أو موضحا موقفه. أيها الإخوة المستمعون، وباب هذا الأسلوب القرآني الرائع التعليمي كثيرة. اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فيا إخواني، كل شيء يأتي في الوقت المناسب للأمر المناسب، ولهذا قيل أن الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فلا ينبغي أن نفرض رأينا فيما لا نعرفه. فهؤلاء المشركون استنكروا أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واقترحوا أحد هذين الرجلين: إما أن يكون الوليد بن المغيرة في مكة، أو عروة ابن مسعود الثقفي في الطائف رسولا إليهم من ربهم. انظروا كيف، فهما من كبار عظماء مكة والطائف، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو في نظرهم فقير يتيم، ظنا منهم أن العظيم ذو المال والجاه، وفاتهم أن العظيم عند الله له مقاييس العظمة التي تؤهله لرضا الله سبحانه وتعالى من سمو الروح وعظمة النفس وامتلاك نواصي الخير، وليس لأحد أن يقترح الرجل الذي يريده. لهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز:

ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وليس لأحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيد فيما كلف به أو يتقول ما لم يؤمر به. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا لم يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ما يشاء أو يعلم الغيب، فله حدود لا يتخطاها. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ولما كذبوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أوعدهم العذاب، فتحدوه قائلين قل لربك يرسل علينا عذابه. فكان جواب القرآن الكريم

الظالمين. فليس للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحاسبهم أو يستعجل لهم العذاب أو ينأى عنهم ويهجرهم، فهو مرسل يفعل ما يؤمر وينفذ أوامر ربه. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال سبحانه: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال سبحانه منبها رسوله أنه منذر ومبلغ فقط: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وما دور الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإنذار، فهو مرسل فقط، هو مرسل مرسل فقط أرسله الله تعالى، لا يستطيع أن يفرض على الناس الإيمان، فهو هبة من الله تعالى للناس. الإيمان لا يستطيع أحد أن يدخله أي قلب من قلوب الناس، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال سبحانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال سبحانه: وما أنت عليهم بوكيل. وقال: إن أنت إلا نذير. وحين رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به من ضعفاء مكة وعبيدها، قالوا: لو طردهم من مجلسك لنأتيك، فنحن لا نجلس مع هؤلاء. فما كان من القرآن الكريم إلا أن أعلن عكس ما يريدون، فقال سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

الظالمين، بل إنه سبحانه وتعالى عظم هؤلاء المؤمنين وأمر رسوله الكريم أن يتباسط لهم وأن يكرمهم، فقال جل وعلا:

عليكم وأمر الله رسوله وهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا، وعلينا أن نفعل مثل ما يفعل لنكون قريبين منه، ألا ينظر أحدنا إلى متاع الدنيا وألا يتمناه فهو فتنة. ولا

0: وهؤلاء الناس تجادلوا في عدد أهل الكهف، وما يجدي معرفة عددهم؟ بعض الناس ربما يضيع وقته، ما اسم أم موسى، ما اسم أخت أم موسى، ما اسم كلب أهل الكهف، ما في داعي لهذا يا إخوة كله. هل ترفع هذه المعرفة صاحبها عنها الجهل؟ لا، ما هو إلا مراء لا غنى فيه. ولهذا الله تعالى قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولعل من الإعظام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننوه أيها الإخوة المستمعون والمستمعات الكرام إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيمان الجميع، خوفا عليهم من نار جهنم، وراغبا أن يكونوا من أهل الجنة، فهو رؤوف بالمسلمين، رحيم بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتراه يهتم إن رآهم معرضين حزينا كاسف البال، فينبه الله سبحانه وتعالى بلطف إلى أنه لن يؤمن إلا القليل، فلا يهلك نفسه حزنا عليهم ولا يتحسر عليهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وأعظم بهذا الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا فيه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.